0: يمكن تعتير شغل بيتكم ما تقولي له.
1: شغل بيتنا ايه؟ قبل ما اخذته الطريق.
0: حال حضرتك على هالاساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشات رقد بتوقف جريمة الفقر مشي مطرح؟ فكرت بالثورة.
1: الثورة ايه؟
0: وكنت مقتنع كمان انه الثورة هي الحل الوحيد.
1: ايه ما في غير حل، هيدا قدر مش راضي يبقى حيط.
0: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين، بس كان في حل قبل الثورة انا بعرف. بس حل كانت توقف تحت احلامكم انتو الفقراء.
1: شو هو؟
0: سيدنا انت ما كنت تتصور انه معقول بيوم من الايام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش اهلك وتفرش البيت. يمكن كنت تتصور وتحلم، بس كنت ترجع تخزن الاحلام وتمشي ليوم مع الترالي تبقى حيط. حملت حيلك وجيت لهون.
1: لا شو تيحلم الواحد؟ ما اللي فوق ما بينزلوا لهون، بدنا نحن نطلع نركبهم من فوق.
0: مزبوط سيدنا مزبوط، بس الحب بدي اركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق.
1: كيف يعني؟
0: سوسن سيدنا سوسن.
1: شو بقى سوسن؟
0: ساعة اللي شفتك سيدنا
1: ايه
0: تخرسنيت وما عرفت تعرف تحكي.
1: وليه؟ ما كلكم تخرسنتوا.
0: ايه بعرف سيدنا بعرف، بس هي غير شيء. نحن خاف. هي غير شيء.
1: ليش؟
0: الحب سيدنا.
1: بتحبني ليه؟
0: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوت، بس اما وقفت ما وقفت كثير شريف. قلت لها إذا بتحبيها بنت تجوزي، تعرف بنتها الوحيدة وحاطة مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها. وإذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة. الست عبلة يا أخ، عندها سبع نزولي غير هيدا عم بيزتوا عليها المصاري. زاد مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن. وسوسن بتحبك سيدنا، عم تبكي لأنه حبتك بلحظة وعرفت إنه بعد شوي رح تتركها وتموت.
1: هيك عم بصير وأنا مش عارف؟
0: سيدنا إذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة. بالثورة الغلة بتقسموها الثوار، هون أنت وحدك، الغلة كلها لك. لك شو بدك تقول لي؟ شعبك والباقيين هالناس المعترين. بعرف، ويمكن كنت بدك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم. بس أمن حالك قبل، أمن أهلك، تجوز افتح بيت واستقر. بعدين إذا شي ليلة أنت وعر على التلفزيون فقت شوي عشعبك، قوم عود بلش خطط للثورة. ساعتها تطلع الثورة أنضج، ويمكن بيكون صار موسمة أكتر من اليوم. ولك على القليل بصيرش مع مجلس الثورة عندكم بالبيت.
1: منك هين يا تينو، بس في شي نسيت تضرب له حساب. هالناس اللي هون بالأوتيل شو بدهم يقولوا عني؟ بدهم يعملوني مضحكة؟ لا انا ما خلق البد يضحك علي.
0: سيدنا من بعد امرك نحن ما لغينا الثوره، نحن اجلناها. ورح يعمل الاستاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشيء. نحن ما لغينا، نحن اجلنا.
1: انت معود دائما تصمصر بثورات من هالنوع.
0: مشان يا سيدنا الحب، انت كمان حبيت.
2: شوف عنا

0: أيها الناس، يسرني أن أقف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك، يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العناد لهم. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميل جبران، لا تحبسوا أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبسوا أولادكم في البيت، ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتدوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد، أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. أعشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: عطر

0: زحلي يا ضومت. ضومت زكريا، تينو
1: تعال شوف الكنبيه يا تينو.
2: عشو محتاج روحي؟ ما كلهم راحوا. كيف المدام منيحة؟
3: بس بدي اشوف لوين راحوا. خليك هون انت.
1: انا هون اذا بدك شي. انا هون. وين راحوا لك بالدروش هذو؟ بنجره
0: يا تينو.
3: طرني شوي. عاد عاد عاد عاد
4: عاد فهد.
3: عمي في الهدى.
1: لا ايه وينك انت زكريا؟ مش هدى والله.
0: انه فكرك فلا ها؟ والله والله لازم فل.
1: عيطها مشيت سارة بلاي. خليني فل. قول انا معود فل وخليني
3: فل. عم بقول لك فل.
0: ولو مش عارف تمضى على سلامي هلاك فعني شكاف. لا فعني شقاف بركي بيذكروا التاريخ. ما بتعرف ما بتعرف هيدا الكف. ما مين هيدا الكف؟ يمكن يعملوا له عيد وتذكار. ابيش غيره لانه انا بعرف تاريخنا. انا ناظر كف من غايمه.

نحنا يا خوي جفهد تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتولنا بباينا وينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوا بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نظركن هون نظركن وشوف يا الله كنت ويعدوا لي يجيبلون لعب من الثورة معك شليره

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت انت انت انت غير شيء، انت انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا خوي جفهد، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لأولادي، أعطيني واحد لأولادي، رشاش واحد، ثورة واحدة. أنت بتعرف إذا أولادي أخذوهم شو بيعملوا؟ أنت ما بتعرفهم لأولادي. ولو ولو يا أستاذ فهد، ولو ولو يا فهد، ولو فهد فهد، بدي اقول لك فهد فهد.

Delta FM.

موعود ودايما بالجراح موعود.

الهياكل من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

بايدك، ما عاد فيك تقاوم، روس جبالك بايدينا، افتح البوابه بايدك واعزمنا نفوت.

0: فات الخوف على عيون.
1: فات الخوف وانسدت المداخل. سقط رجالك مثل كعاب الشجر اليابس تحت الجوز على الحفاف. سقط ناموا بتياب المعارك.
0: والنسوان والأهالي والولاد.
1: اللي مات مات، اللي تخبأ تخبأ، واللي هرب هرب، ترك أبواب مفتوحة.
0: فأزن فات الخوف
1: والسلاح تكسر.
0: خلصت أيام البطولة، خلينا نتفرق.
1: نحن معك
0: إذا بعدني الأيد. طيعوا الأمر وروح.
1: لوين؟
0: حلايتكن مني. خلي كل واحد يختار طريق. إجا زمان النسيان. الله معكم.

0: يا فاتك المتسلط مش رح اترك البوابة.
1: بلادك صارت بإيدينا وبدنا نفوت.
0: فوتوا بالقوة.

0: رجاله خافوا هو ما خاف. ليش؟
1: عم بسأل حالي ليش؟ كان موته أقوى من السيف.
2: جبال الثوان من

والنار تكسر نار وعيون عم بتلوح قد السيف مثل النار يا سهريتنا يا نجمة النار هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

0: of the land.
1: Hey!
2: يا فاتك المتسلط، هيدا وفد من الأهالي جايين يرحبوا فيك.
1: أتصدقش جايبينا بالقوة.
3: هيدا نعوم الهبيلي.
4: وجايبين هبيلي رحب فينا؟
1: ليش اللي في عقل بيجي؟
2: لا
1: عسكركم ناهب البيوت.
3: باسم الاهالي اهالي جبال الصوان، يا مولانا وحاكمنا برحب فيك.
4: اسكت انت، ما بتحكي باسم حدا، احكي باسمك وحدك. انت شو اسمك؟
5: عبدو، عبدو الرواندي.
3: هيدا بغني.
4: غني؟
5: لا
3: انا بغني.
6: جبال الصوان ملكناها، فانا حق تراب رجال، انا حاكمها، انا سيدها، انا الزمان اللي جاي، انا الشتي، انا البر، امري بزهر اللوز، ما حدا بيحكي الا بامري ولا بيفكر الا بامري، واللي بده يتمرد بيوقع تحت الموت. غنوا
7: اذا طامع نغني لك من علي المناحة.
6: هنا الحزن بفرحني. غنوا.
8: تعب السيف ما تعب البطل، سكر السيف ما سكر البطل، كسر السيف كسر الانتصر، كسر الموت ما انكسر البطل.
6: خدوهم من هون، خدوا أساميهم، خلي العسكر ببيوته ينام. علوا احتفال النصر،

0: سني اتنين تلاتي مرق وعموت مدلج أربعة خمسة ست سنين مرق وعموت مدلج سبعة تمانة تسعة عشرة وفاتك المتسلط محتل جبال السوان وأنا عم خطير سنة عن سنة والأهالي ناس نسيوا ناس عم ينسوا وناس ما نسيوا صورة مدلج عتقت وبعدها معلقة عكم حايط ببيوت نسوان لابسين أسود أنا حني الساحلانية صورة مدلج قاعدة عندي على الحايط أنا بعرفهم كلهم هيدا عبد الرواندي هيدا نعوم الهبيلي هيدا يوسي وجميلي ونزهة وأبو سق كلهم كلهم رجعوا يجتمعوا بالساحة
1: شوفوا شوفوا الغيمي

0: جد حدا شافن قتلت يمكن يلي هربوا هربوها معهن
1: بتكون كبرت بتكون نسيت

0: الله يبسطكن.
1: خير إن شاء الله يا شهوان.
0: مثل ما انك شايف تياب جداد شلحة جديدة وبدي عمر عم فتش عشغيلي.
1: مش سامع.
0: بدفع سلف.
1: هلأ انت صار معك مصاري تعمر؟
0: الله يخلي لنا اياه، انا مستشار عنده وهو كريم بحقي.
2: يعني بتتجسس له؟
0: ابدا، بجمع له اخبار لصالح البلد. انا شغلتي تبوشبوش وهو الله يطول عمره سميع.
3: لا شهوان طلع انت شو طلع.
2: تفو يا شهوان، هالشغلة بلاها.
0: شو منعمل؟ ما فينا نعضله ايده من بسلوها.
4: بوسك الحي ان شاء الله.

0: انكتب عالوجوه وعالتراب وعالسنين وما بقى يتغير.
1: مش معقول لسه ما تتركنا تمحينا من دفاترها وينقطع الخيط.
0: قطع الخيط سما نسيتكن مثل شقتل عالبوابي واخدوا العشب.

0: وراجعة تعملي؟
1: راجعة خلص الأرض.
2: جدك اسمه الكاسر كان ضربة سيفه تقد الصخر وانتهى على البوابة.
0: بيك أيدوم الجبال كان بيدو يلوي الحديد ويمسح نقشة العملة وانتهى على البوابة.
3: انت يا طفلي ربيت بالهرب، يا زهرة الضاف، يا أتعس من عشب الحي، شو راجعة تعمل؟
1: راجعة خلص الأرض.
3: كيف وانت وحدك؟ وين رجالك؟ وين الناس وخيل القوة اللي شعرها أبيض والسيوف اللي هي الحق؟
1: اللي بي قبل ما يموت الحق ما بيموت. أنا نقطة الشتاء، أنا حبة القمح، جاي انزرع بأرضي بصدور الناس اللي هون، وبكرة زرعنا بيطلع.
3: يبو هيدي اللي اهتميتوا فيها؟
2: يا مولانا يلي خبروني كبروا لي رجوع، قال مثل البرج كان خيال عليهم.
3: مجنوني بنت مغرورة بتحلم. طمن بالك، الريح اللي قصفت كعاب الجوز ما بتقومها الورقة.
4: شو عملتوا يا مولانا؟
2: يا شهوان القصة أصغر مما تصورناها، مش لازم نفكر فيها.
4: يا مولانا مرات نقط الشتاء بتحفر حيط القلعة.
2: راقبوها.
4: نخلي ضو.
5: في ضجة بالبلد.
4: شو؟
5: مجمعين وعم بحضروا عيد العنب.
4: عيد العنب؟ بعلمي بطلوا العياد من زمان، ليش رجعوها؟ وبعد ما جيت غربي، فإذا غربي بديت تشتغل وهيدا كله تحدي للسلطة. شوفوا يا شباب، في مثل بيقول إن ما كبرت ما بتصغر وإن ما خربت ما بتعمر. بس بهالبلد بتكبر ما بتعود تصغر وبتخرب ما بتعود تعمر. والهيئة بدها تكبر والمشاكل تكتر، ونحن بين المشاكل فينا نزرع، فينا نقطف، فينا نكبر.
6: شو قصدك؟
4: يلي فوق اتكلوا علي وانا اتكلت عليكم، واذا انا حكمت وصرت انتو بتصيروا معي، وفهمكن كفاية.
6: فهمنا عليك.
4: شوفوا شغلكم، البعيش بذكر التاني وبتقولوا شهوان قال عيد العنب بداية المشاكل،

0: صدق ظنك يا شهوان، القصة أبدا مش بسيطة.
1: قول يا شهوان.
0: وعيوا يا مولانا، كانوا مسكرين وفجأة وصلت، فتحوا بوابهم. وعيوا
1: شو صار بالعيد؟
0: صوت قال غنان المواسم والحب، بس عيون قالت اشي أبعد.
1: عيد غناني ورقص ما في شي. اصحى تكون يا شهوان، الحبة عم تخلق قبة.
0: وحكيوا عن الثعلب.
1: ومين الثعلب؟
0: مين الثعلب؟ مفهومي يا أنا يا الأكبر مني.
1: بعده كلامك بالهوى.
0: أهالي جبال الصوان أهل قتال، بالماضي حاربوكم 100 ليلة، هالمرة 100 وخلفة 100. بسرعة يا مولانا، قلوا لمولانا رجعت غربة بنت مدلج ورجع البحر يهدر.
1: غربة بنت مدلج بتحرك هدير البحر؟
0: ما دام غربة بهالأرض ما بترتاحوا. غربة بالنسبة إلهن تاريخ الدم والندر، لازم تتزغر بعيونن، تتهدم قدامن قبل ما تصحش يوم وهن عم ينطفوا سلاحاتن.
1: شهوان شو عم تقول؟ بعد في عندهم سلاح؟
0: ليش السلاح ما راح؟ مخبيينه بالقبية بمعاجن الخبز وتحت بلاطات البيوت. عندهم سلاح، عندهم المعاول، فراريع الحطب، حديد سكورة المي. إذا قاموا القصة بتكبر. وعيوا
1: أنا رح بلغ فاتك، وإنت يا شهوان فهم جماعتنا.
0: رح فهمهن، لكن انتو ساعدوني قووني شوي، في شغله عم تنسوها.
1: شو هي؟
0: الكياس يا مولانا، بحبحوا شوي الكياس. الكياس يلي بتبرم الراس، بتوفروا دم وبتربحوا ناس. رنينك بهالليل بضو الليل، يا نجوم الكياس الصفرة، انت وحدك نجوم.
2: ندهتلنا
0: كمان، الك عطر بيجذب الناس. يجي وقت الشغل

0: Hanımefendi!
1: Hanımefendi! Hanımefendi!

0: قالت حني وشو حكيت حني، حكيت وما حكيت وغربتنا حني. العرس التاني ترى عرس مين؟
1: جميلي
0: نعوم الهبيلي.
1: ميلي بخصرك ميلي وزهر الحب طفيلي، أنا تنبك الغرام وانت الأرجيلي.
0: والشاعر كمان؟
1: فكرك حدا شاعر قد الهبيلي؟ خلينا نودع عصايد الحب لأنه بكرة بس تعرق بيمشي سوق الأناشيد الحماسية.
0: عيونهم كترت عم بضلوا رقبونا.
1: الهبيلي ما بهمه، فلفلتين من المراقبة. انتي لما كنت صغيرة وأنا كبير كنت أحملك وأقول لما جميلي بتكبر وضل أنا شاب إن شاء الله تطلع حملتي. وهلأ أنت كبرتي وناوي أحملك.
0: وبلكي عذبتك
1: بحملك،
0: وبلكي سهرتك
1: بحملك،
0: وبلكي حبيت غيرك
1: بحملك،
0: وبترضى حب غيرك.
1: ما خليني كمل، بحملك وبزتك بالبير.
0: وبهون عليك كنعو.
1: ما أنا البير.
0: أنت البير؟
1: إيه، من زمان عملت حالي بير، صرت أنطر يلي بحبها تتيجي تشرب مني وتقلي أنا بحبها.
0: وجيت لعندك؟
1: إجيت شربت مني ورميت فيي حجر.
0: خبرت القصة لحدا؟
1: البير ما بخبر.
0: يا ريت يا نعوم ترجع بير، وارجع أنا بنت صغيرة تلعب حد البير.
2: شو؟ قال أبو صار بده يجوز بنته؟
0: وبعدك لهلأ مش عارف؟
2: عارف، بس شايف استعدادات وهيصة، شي بروح شي بيجي. دخلك هيدا عرس ولا مظاهرة؟
0: وليش زعلان؟ تجوز نعملك أكتر من هيك.
1: ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية، ليلة عرسك يا شهوان من عزم كل الواوية.
2: بسيطة، يوم عيد يوم عرس، هيدا كله تهديد مخبى واللي فوق ما عم يسمعوا. العمى شو ما قالهم دينين؟

0: عيون سعد اللي يوم الضيم أولى عيون غربي
1: غربي
0: غربي أولى عيون غربي ونبع المجد يسقيها أولى عيون متلج أولى عيون متلج اللي ولع لياليها

0: كانت متلاي البيت.
1: الله يوفقها.
0: كان عرسها حلو بس حزني.
1: بيزرع الشجرة وبيربيها حتى يجي اللي بده يجي، بيقطفها وبيروح
0: وبيصير وحده.
1: اللي شاغل بالي العرس التاني، مدري كيف رح يخلص.
0: عرس مين؟
1: عرس ومش عرس، شايفها قدامي جاي وحدها بفستانها الأبيض، والأرض بين الفرح والبكي.
0: شغلت اللي بالي أنا.
1: روحي تنام وبعدين منحكي. خير إن شاء الله.
2: فضل معنا.
1: في شي؟
2: فضل معنا
0: يا عمي. ليش؟
2: فضلي معه.

0: مولانا المتسلط فاتك، مولانا سيد المعارك، حامل الأمجاد العظيمة، بيعلن للرعي الكريم إنه بعد 3 أيام احتفال بيوم النصر، والأهالي مدعوين للمشاركة بهاليوم. مولانا حاضر شخصياً بيوم عيد النصر،
1: اعتقلوا أبو صقر وأعلنوا عن عيد النصر كله تيخوف الناس. بدنا نقاطع،
2: بدنا نقاطع، يلا يلا بدنا تعلق، عبتكبر عبتكبر.
3: اجتمعوا بهالليل ساعدوا غربة.
2: يا عيني اجتمع وصلنا واجتمع وبدوا يجتمعوا واجتمع. يا عمي كل هالاجتماعات فارطة ما بيطلع منها شيء. خلي واحد يهجم ونحن بنهجم خلفه.
4: معلوم لازم يهجموا يخلصوا أبو صقر.
3: مين يهجموا؟
4: اللي بيهجموا هالناس.
3: وليش ما بتهجم انت؟
4: انا
3: دخيلك يا رجال، رحت نروح على البيت ندري شو بده يصير.
4: شوف هالزيعه هالمره.
1: يعني انت مش فزيع.
4: انا قلبي معكم، بس شو طالع بايدي؟ عنا اولاد.
5: الحقها الحقها،
2: ان شاء الله تعرك عبكيك. في كم واحد بدي يخلعهم قتلي.
3: مثل مين؟
2: هذا يوسف.
3: شو بدك فيه؟
2: لك شو بدي فيه؟ صاروا شهرين ما دفع لي اشتري الاوضه. والله لا قدره، اجى عصايتين هيك وبهالهم روجي بتضيع.
5: روح اتمرجل على اللي بيظلموك.
2: مين قال لك مش رح اتمرجل؟ انا بيوم الاحتفال بدي اقعد ببيوت المعازي وانزل بفاتك ضرب حجار.
3: ملكي اجوا عليك؟
2: اذا اجوا علي انا بهرب، هني بيكمشوا المعازي.
6: يا اخوان، مولانا المتسلط فاتك دعيكن على يوم النصر.
7: مش رح نحضر.
6: نصيحة وطني غيور، لا تسودوشكم مع الدولة. انا معي دفترين، واحد ابيض وواحد اسود، ومكلف اسألكن يلي بده يحضر بأيد له اسمه بالدفتر الابيض، واللي ناوي قاطع اسمه بيتأيد بالاسود. ها تعوا الدفاتر، انت رح تشتركي؟
3: فجر
6: ايد بالدفتر الاسود. وانت يا جميله؟
3: ولا كيف لك عن تسأل؟
6: ايد بالدفتر الاسود. وانت؟
2: ايدي بالاسود. ايد
1: بالدفتر الاسود. مبين هالدفتر الابيض راح يضلوا ابيض
6: يا عبدو. شايف كل اللي راحوا بكره كله رح يجي،
1: وبلكي ما اجى حدا.
6: حاسبين الحساب، ودينا كم تنبر يشحنوا زلمه من الجرد، المهم تعجق شعبيا.
1: تعجق تعجق، اهالينا مقاطعين
6: ورح يجي من اهالينا. شو رايك يا عبدو تشترك انت شخصيا؟
1: عم تمزح؟
6: ابدا، ايد له اسمه بالدفتر الابيض.
1: ناوي فك لك هالرقبه؟
6: هيدا كان من زمان. بدك تشترك وتنظم قصيدة لفاتك. مسكو،
1: عيب عليك. ولا
6: بدك تعمل له قصيدة؟
1: القصيدة بدها وحي.
6: بيهبط عليك الوحي، نبعت لك دورية تعتقله وتجيبه. خدوه هلا. انتو بالقلعة في مناظر مؤكد رح بتوحيلك شي قصيدة، واذا ما طلعت معك بيحولك يا الحراس. يلا يا شباب كملوا مهمتكم.

0: معكم دائما إذاعة دلتا.
1: خلي ماضينا يوم، خلي الحب القديم يضوي أنديله.
2: وكنايف شو عامل بحالك؟ دخلك انت هيك من الأول؟ يخرب بيتك يا لولو، شو كنتي عم يا القلب؟ ولك أنا كيف حبيتك؟ لك على خدود اسم الله مثل طلامي.
3: شو قصتك جناتي؟ لولو بس
2: تركني اتغزل فيك جرجي. ولك يا جرجي تعشوف لك عم ينصحوه قدامي.
3: كل عمري هيك وكل عمرك تحبيني.
2: كان في شاب بحبني وحبه ياكل مثل الوحش، وكان الحب بارك كل شيء. كان داير بلا شغل وكان الحب بارك كل شيء. يا أيام الحبس أنا عمرك ودرك وطلع من طاقاتك عالدني. يمكن أنا انحبست حتى أعرف الحقيقة. البنت اللي كانت على المراية تقعد تتعجب خطيبة خلصت حكايتها. الإيد اللي كانت بالزوايا تزرع اللعب فلت. الحب ما شي. يمكن هيك الحب ما كان شي. أنا ليش اليوم تطلعت بوجهك؟ لأنه ما عاد في شي بقلبك. شو جاي تقول؟ خلف الكلام شو فيه؟ لا من جوا عم بتصرخ، لا عيونك حاملين البر، ولا فيك بحر عم يهدر وشجر عم يتكسر. روح من هون، روح، ضلك رايح تتخلص الدنيا.

0: مع السلامة نونو. ايه نونو
1: قد الترين وكنت ترانجو نونو. منيح اللي انحبست حتى ما تجوزت، وهيك طلعت 15 سنة لو اتجوز وكنت رحت مهبت.
0: اجا نايف، راح نايف، وقف هون قدامي وفن خيل طاير حط على شجرة وطار، لا على الأرض ولا بقلبي ترك أثر. 15 سنة كانوا ناطرين دقيقة تيخلصوا.

0: Nezletu?
1: Hayyül merazil.
2: Allah'ım hayyül merazil. Allah'ım hayyildir.
1: Ahlen bikum ahlen.
2: Ahlen bi ahlil mekârem. Ahlen bi nevbiki.
1: مين اللي قتل حنون؟
0: أنا اللي قتل حنون.
1: كمان يا أبو الشبك.
0: أخذ فرده علي.
1: ولا.
0: وأخذ استحكام.
1: طيب.
0: وعشرين متر المسافة بيننا. أنا فايدك. أخذ خنجر وناولته. مثل الهنود الحمر.
1: يا حي الهنود الحمر.

0: ليون طربشيان.
1: موجود بابا موجود.
0: شو صار بالملعب؟
1: هذا كان في مارش.
0: أيوة.
1: هذا أنا جولر.
0: طيب.
1: هذا لبطل. هذا فوتبول نحن خسرنا إجا على رأسه.
0: فيرتشي؟
1: فيرتشي بابا مارت أصفر دي زبولان تونس مزرقون ميكا تزرقف. إنك زرقف يسرقي إنك زرقف يسرقي إنك زرقف يسرقي إنك زرقف يسرقي بابا. بابا هذا أخذ كلاشينكوف درجة. تشارلز ونير.

0: بابا أبريل أبريل أبريل.
1: وينك يا أخ العرب؟
2: صبح البدوي قال هاني ولد عمي بالعافي جمع غار وبني قطان يا والهنوان أردو الفتى بالرصاص ويتم ولده
1: أيوة
2: وشمتت أعادي بنا وتغيرت حالي أخذت سيفي وحصاني وطحت على الفرسان
1: أيوة
2: والصقر ينده وشرب الموت يا حلالي جندلت فايد وزايد وأكرم حدبان ومهبج ومثلج وأخذت

0: مين اللي قتل يونس؟
1: أنا قتلت اليونس ودفعت حقه 15 سنة.
0: عيني وغيره
1: وغيره كمان الله العليم واحد لم يدري أحد بي.
0: سلام.
1: وبكرة كمان واحد.
0: مين؟
1: بكرة الخبر يلمع وبتعرفوا مينه.
2: دخيل عرضك يا ليون ولهيئتها بتقتل.
3: بابا أنا ما بين مشاكل أنا بيه.
4: أبو شباب.
0: أيوة
4: يا خاي.
0: يا عيوني
4: سمعنا غناي
0: لعيونك.

Ada mana? Ada mana?

0: شو عم بيصير هون؟
1: سيدنا البدايات اللي كانوا عندها كانوا عم بيغنوا وعم بيخبروا عن مراجلهم. البوياج اختفى إلو يومين.
0: مين؟
1: البوياج اختفى إلو يومين.
0: هالجماعة يجوز يكونوا خطيرين. بعد جيب لي سجلاتهم العدلية.
2: تخرج شفت لي جرجي البوياجي؟
0: سالي ببيته.
2: أنا مرته إلو يومين ما يجي على البيت.
3: إلو يومين؟
2: منوش بالبيت.
3: عدي عدخلك وين بدي
2: يخطي؟ يتعديري ليكون صار له شي.
4: ولي تهيلولو قال بدا تقتل حدا لتكون قتلته.
0: لا تخافي.
4: طفى البوياجي.
0: استدعي هو.
4: بسرعة يا شباب.
2: طفى
4: البوياجي.
2: طفى البوياجي.
5: طفى البوياجي.
2: أو تكون قتلته.
0: طفى البوياجي. فتشوا كل المطارح.
2: دخيلكم ساعدوني.
4: خربت الدنيا خربت الدنيا.
0: شو اختفى؟
2: هيدا راح بسببكم، لا تخلوه يروح رخيص.
0: طلعت براس هالمسكين. الحمد لله على سلامتكم.
6: اخي نقيت واحد وخلصنا.
7: ارتحنا الحمد لله على سلامتكم.
2: يا دلي ايدت له اسمه بالدفتر.
4: مات هو تعيشوا انتو.
2: شو رح يسكن بمعجلنا؟
4: مصائب قوم عند قوم فوائد.
8: ايه انا بالسكوت مش سامع.
4: كلكم مبسوطين عم تكذبوا.
0: يلا يلا يا اخوان قولوا لك كلمة لهالمسكينة مرت البوياجي. يا مرت جرجي جوزك كان إنسان طيب ونبيل راح فدى البلد. جوزك من الأبطال اللي بيفتدوا المجموع دفع حياته ثمن لحياتنا. كان مثال الاستقامة والمروءة
9: والتضحية.
0: وتقديرا لذهابه الغامض راح تمنحوا البلد وسام التقدير.
4: لازم تنعول نواب المنطقة.
0: الله يصبري ما بقدر اقول غير هاي. العوض بسلامتي. الحمد لله على سلامتكم.
2: بدي تاخذوا له بداره.
6: شد حالك
4: بالدار يا اخوان بالدار. مشالحه مشالحه.
7: خاطرنا عندك. الحمد لله على سلامتنا.
0: مليح اللي مش نحن.
7: عتكي طلعت براسي
0: زمان ما سهرنا.
6: بتجوا تسهروا عنا الليله فرتيت البوكر.
7: معلوم.
3: شو بكون يا عمي شو بكون؟
2: وينو جرجي يا لولو؟
6: وديته
0: وديته
7: وديتيه؟
3: مشوار
7: مشوار بعيد؟
3: بعيد بعيد.
9: لوين؟
3: مشيته على طرقات مسيجة بالورد وديته على ضيعة الطفولة.
2: وينو هلا؟
3: يمكن عم يلمع بالشمس يمكن تعب ونام تحت شلوزة.
7: مش عم نفهم.
0: ولأنه مش عم نفهم وقفوها.
10: بلا عمك حكى عمي اشي بدون تفيش.
0: يلا
11: ما في كيان ما في احترام.
0: اسكتني.
11: نحن تحت القانون مش فوق القانون.
0: انتوا موقوفين.
11: ليه؟
0: لانه البوياش اختفى.
11: اختفى؟ نحن شو دخلنا؟ يا ما في عالم عم تختفي.
0: عفونيك بوياش. بوياش
11: خير ان شاء الله. شو فيك؟
2: وين كنت؟
11: ودتني لولو لعن جدنا.
2: تسلم لي. الحمد لله على سلامتك.
6: ما قلت لكم وديته؟
0: شو ودتك تعمل؟
11: رحت لعن جدة جبت لها فلوس.
4: ولك ليش ما متت؟
0: شغلت لنا بالنا يا جرجي.
4: لو مت كنا ارتحنا.
7: يخلصونا يموت واحد ونرتاح.
6: رجع طير الخوف يرفرف.
0: الحمد لله على سلامتك يا جرجي. البقية بحياتكم يا اخوي.
4: تبعوا حيركم يا شباب. تبعوا حيركم. كانت حزينة كانوا مبسوطين. بسطت هي حزنوا هن. يلا دنيا دنيا.
12: يا اهل المراجل.
4: نعم.
12: هيك بصير فيي بوجودكم؟
4: غدروني.
12: روحوا تمشوا لي قدام بيوتهم عملوا لي ارهاب.
4: حاضر.
12: هتقتلوا حدا هلا تخويف بس وتفتيل شنبات.
4: والخيزرانات عم تفتل بالهوا. طلت ابو الشبك بتكفي.
12: اه يا ابو الشبك.
4: لعيونك.
12: ولا
4: ايوه بشو شو.
2: كنت اللي بدك تروح.
11: صارت.
2: بس مش ليه بقتله يقبرني مثل المهندس.
11: ايه بيسلم عليك جدك وبيقلك بهاليومين بيجي زورك وبعتلك الفلوس.
12: يا جدي يا جدي. لك يا جرجي مش رح انساك. رح اعمل لك بدلة سموكن بتاخد العقل. بس تاني مرة اوعى تشغل لي فكرة.
11: الكلام بسرك. تأخرنا بالبوسطة على موقف دارينا.

0: هلا.
1: أهلا بالحلة، بدك تسوي لي شعري؟
0: سوري كذبت عليكي، أنا مش حلة، أي أم دكتور.
1: ما عاد صوتك حلو؟
0: يس يس.
1: فإذا غني لي سانتا لوتشيا.
0: لا هلأ مش وقتها، مش وقتها.
1: يا ريتك ضليت حلة، كنت غنيت قوام. هلأ بصر الدكتور، صار بدك عزيمة.
0: انتبهي لي شوي، البلد كله ضدك وعم يتآمر عليكي.
1: ليك بشو باله، هيدا التلفزيون دوخني، قليلي انك تشوف زلمة عم تنط عندك بالبيت.
2: انت لما دخلتي على الحبس ما كان في بعد تلفزيون، بسيطه بكره بتتعودي.
1: يا عمي حاسي رحجه؟
2: يمكن لازم اعطيكي فيتامين.
1: لا بنصح، انا هيك على بدي البس تايت رونتوي.
2: طيب لكن بعطيكي دواء يروق يهدي.
1: يعني انا عسوني بكفي، سبقني الزمان 15 سنه، جيت لقيت كل شيء تغير وبدك تنيمني كمان. أنا هلأ لو بصر لي اركض خيل بلكي بلحق العمر اللي هرب.
0: معك حق، معك حق، وأنا جاي يساعدك
1: دكتور.
0: يس.
1: بشرفك تقول أنا مجنوني شي؟
0: أبداً أبداً، بشرفي
1: وبشرفي. أنت كمان مش مجنون؟
0: قليلون قليلون قليلون.
3: لولو مشكلة البلد عملتها، البلد خليها تحلها.
4: الموقوفين اللي عندها عم يتفرقوا ليلية بين البيوت بعد ما أزيوا حدا، بس منظرهم بيأذي.
5: أنا كلفتها بجريمة قتل، إذا حكيت عني خصوم السياسيين بيستغلوا الخبرية.
0: كمان مرة بكرر، عقلاتها أحسن من عقلاتي.
6: أنا بعرف إنه يلي بده يعمل زير نسوان بده يأكل بهدلة مرات، ما بيستغني الأمر. لكن حكي هي كان جارح غرقني بالأرض وبالحق إلها بدالها.
3: لولو تدعوكم على حفلة عشاء تكريماً لجدها وبيسعدها حضوركم. لولو

0: اتفضلي، عزمتنا على عشاء.
1: ايه منروح؟
0: منروح؟ كل عمرك تقولي ما إلي جلادي، هلأ منروح؟
1: يا عمي لازم نروح، أولاً منبرد دمتنا مع لولو، وبعدين كل الجروب أصحابنا موجودين.
0: على خاطرك منروح.
1: أهلا بحضرة المفوض. حضرة المفوض، ما بتشوف إنه القبضيات اللي عند لولو وجودهن صار يشغل بال الناس؟
2: أنا عم أقول لحالي هالكلام.
1: بتكون فايت عبايتك بتلاقي واحد عم بيتمشى ويفتر شواربه.
2: معك حق،
1: وين ما بتمرق قبضيات، كيف ما بتروح في قبضيات وبالآخر يعني.
2: خليني شوف شو لازم أعمل.
3: الله معك.
1: أهلا
3: ستنا، هيدا رعد، جبني حسب أوامري.
1: أهلا برعد، تعت شوف.
4: نعم.
3: بالأول أنت مين؟
4: أنا نابليون.
3: وشو بده نابليون؟
4: بده تاج وسيف.
1: وبتعرف تضرب بالسيف؟
4: ضربتي ما بيوقف عليها حكيم.
1: فإذا رح نعطيك التاج والسيف. أبو درع شوف خاطره لرعد.
3: هون هيدي حلوة أنتك، وإلك قدم بعد الحفلة وبدك تصير البطل.
4: طيب يا عمي خبروني ليش؟
1: أبو درع بيبقى يفهمك شو لازم تعمل.
3: روح مشي قدامي. اه يا عنتر اه.
4: نابليون.
3: نابليون.
1: يا ابو درع لازم تفهمه مليح شو لازم يعمل.
3: ولا يهمك، ما بيصير الا على خاطري.
1: كلهم جبن، انا بعرف ريح البلد منها.

0: في الايطاليا الصفراء
1: ملوكية.
0: وأنا
1: شايف عزايم بس مش هيك. الشهر الماضي في حارس كريم بيعجبك عزمنا، كنا شي 4 بوياجية و3 مبيضين ومجلخين مع الثوينو. عامل أكل بس هواي.
0: صحيح في أكل كتير بس الله يسامحها لولو جابت هالعشي نزع الهيئة. يقصف عمرك ولا أنت ابن عرب تعرف كلمة فرنساوي بتعرف ألماني لشو عامل أكل فرنجي؟ بس أكل كتير هيك ما خصني ما في مزاد.
2: صحيح وين المزاد؟
0: وين الكوسة بحر؟
2: وين البقدونس بطحينة؟
0: يعني حيلا نضب أصناف بزر وقضامي ما فيه، ترمس ما فيه،
2: بس ترمس وشك ما فيه.
1: أنا بقول غير هيك، حرام هالأكل بيطعم 100 شخص، بينما في ناس مش قادرة تاكل أو تحط ولادها بالمدارس.
0: مزبوط، كل جات بغدي ثانوية. دخلت؟ أنت وين حط ولادك؟
1: بالمدرسة الإعدادية.
0: ولك يا معتر بين هبوك، أنا لو مطرحك بشيلهم.
1: وين بدي حطهم؟
0: حطهم بالحبس. الحبس مدرسة رجال بكفي ما في حق كتب وما بيشلحوك وبيعلموا لك اياهم صنعة.
1: صنعة مثل شو؟
0: بيطلع الولد قشاش كراسي، حياك سلال، تعباية خرز، حدا بيقول لك شغل محاويز، وإذا شي ولد زبط مليح بيتخرج أبضاي، بيحمي لعبة قمار، بيعمل زلمة زعيم وزلمة الزعيم.
1: زعيم؟
0: أيوه. شوف العريف بربر أفندي صاحبي ولا يهمك، أنا بحكي لك إياه يدخلهم بدون فحص.
1: بس كيف بدهم يبقوا يروحوا يومية؟
0: ولو بطريقوا على العدلية، خلي أوتوكار الحبس ياخدهم من على بكرة ويردهم من عشية.
2: يعني عجبتني فيها. مضبوط مضبوط.
3: وقف هون.
2: المين هيدا؟
3: الكون.
2: نحن؟
3: نعم.
2: شو عليه؟ كل شيء بتفقيهم بصير؟
3: أبو الشبك.
0: نعم أبو الشبك نعم.
3: شفنا سجلك العدلي.
0: لا حكم عليه.
3: يوسف البوري الملقب بأبو الشبك أسبوع حبس مع وقف التنفيذ بتهمة ضرب طروبيل.
0: سيدنا كان في رف لقز.
2: هيدي رف لقز.
3: ليون ترابيشيان.
4: موجود بابا موجود.
3: أنت محكوم 2 حبس بجرم نقل سكين كباس.
4: أولاك ما في كلاشينكوف بابا؟
3: لا.
4: وين راح ياهو؟
2: راك يا حيب يا حيب على المراجل.
3: صبح البدوي.
4: أخذت بطار ولد عمي.
3: أي ولد عمك؟ أنت محكوم لخلاف على ستايلة قريشة.
4: أدري أدري.
2: ولك يا أخ العرام إيش بك؟ شرشعتني لخلاف على ستايلة قريشة؟ لا على ستايلة قريشة. لو كان على تاس معزة كان فيهم ما فيه على ستايلة قريشة كيف بجنن؟ سيدنا رانون السجل العدلي تبعي اسمعوا كل جريمة بهد جديد.
3: أنت ما عامل شي.
2: لا انزعتي. لشو ما عامل شي؟
3: ما عامل شي سجلك نظيف.
2: شو بعمل لك؟ إذا كان الحكومة ما بتسجل الجرائم الكبيرة.
4: قولون الحضر
3: تصوت. انتو كلكم موقفين.
0: ما عاملين شي يا فندي.
3: موقفين احتياطا.
0: والعزيمة يا سيدنا
3: بسيطة انا عزمكم.
0: وحياة شرفك انا اللي عزمك.
2: يا خي ما تختلفوا انتو اتنينكم معزومين عندي. فضل
0: مشروع.

0: مشانين على بعضه.
1: لعنة نابليون.
2: اهلا وسهلا، انا عم خيل عاوس القدح رح فلت عليك بحيرة الزواعل. حيد من درب الكاميون.
1: عم بعيونه
3: لان اخذني بالطريق.
2: بدي حطك بالابو نزال. بعد نزال 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة نزال.
3: بس
1: انت يا ابو درع، انت اللي لبيتني بالشغلة.
4: ابو درع
5: عيب عليك، لا حدا يفتح تمه.
6: شو هالعمل يا نايف؟
5: ما زال هيك، خلى مدامتك تحكي.
0: بس ولا كلمة.
5: قوليلن انها شغلتي.
0: كان لازم تقتلك
6: انت.
0: نعم انا.
7: عزمتنا وكانت لطيفة.
0: هلا عم تبيض وجوهكم وكلكم ما تتخلصوا منها. انتو شو بنا؟
7: ايه شو هالحكي، وحدي متهورة.
0: اسكت يا مزور الانتخابات.
1: نعم نعم، كل عمرك تزور.
6: هاجي فضايح يا اخوان،
5: روح ضب مرتك.
2: خلصت الحفلة، خدني لعندك يا جدي. المجنون له حق يحاكم العالم. طيارات رمادية مثل الترغال، انفجار القنابل الفضي بلون الشمس، ناس بالخنادق، ناس بالبارات، العدالة كرتون، الحرية كذب. صار الحبس كبير، كل حكم بالأرض باطل. حلوة العضاوة كيسك يا جدي.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بضع.

0: تنين 1 حزيران. صباح الخير. اليوم أول يوم من الأسبوع، أول يوم من شهر حزيران، شهر يسوع بيقولوا، وإن شاء الله يا رب هيك بيكون عنا أيام حلوة. الوضع صعب، كلنا عم نشوف شو عم بصير، بس بدنا نخلي دايما إيماننا وأملنا كبير.
1: Kırıldı kolum kanadım, olmadı tutunamadım.
0: لكل اللي عم بيبعتوا واتساب قبل ما نبلش، جود مورنينج لكم، نهاركم حلو، بحبكم كلكم ما عدا شخص واحد. خليني اعطيكم اسئله اليوم. اغنيه الختام اليوم اخترناها لادم، شو معقول تكون اغنيه الختام لادم؟ الاسم اللي اختاره نعيم اليوم اسم بنت كان يحبها نعيم من زمان، بعتقد تنقى هالاسم نحن منقى اسم شاب، لا اسم بنت بحرف الـ R بحرف الـ R. شو ما أقولكم اسم البنت. اليوم بتلاقوا سيارة على الطريق حقها مثلا 100,000 دولار، بيكون عليها نمرة بشعة نعيم، وبتلاقوا سيارة حقها يمكن 700 دولار ما بتقطع بالميكانيك، بيكون عليها رقم أغلى من السيارة. فرقم السيارة أو رقم التليفون بيعني لكم إيه أو لا؟ اليوم إذا بدكن تألفوا فريق باسكتبول لبناني وبدكن تختاروا لاعب تبلشوا فيه، بتبلشوا بوائل أو بيويو أو بحدا تاني ما بعرف. وائل قلت أنا الأسبوع الماضي وامبارح رسميا 3 سنوات مع الرياض. 0-1-4-9-5-2-2-2 والواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. نزيه هابي بيرثدي، ينعاد عليك يا نزيه.

بلشوا يقولوا لي شي يو يو وشي وائل، بس بعتقد رح تكون بيناتهم. مروان بونجور، با با با. خطر لك شي مرة انه الشخص يلي بتشوفه بشكل مجاني ويومي في حدا مستعد يدفع نص عمره بس لحتى يلمحه؟ هيدا انا نعيم عم بحكي عن حالي.

0: وقت تحس انك مش قادر تصلي صلي بالقوة، لانه في قوة تانية عم تمنعك تصلي. قلبي غصب عنه. الله مش كل شي بيجي بسهولة بيكون له طعم. الطريق الطويل هو يلي بيعلمك وبيقويك وبيخليك توصل انت ورافع راسك. وإذا عندك حلم تمسك فيه حتى لو تعبت حتى لو تأخرت، المهم ما توقف، لأنه يلي بيكفي هو يلي بيوصل. وبالآخر حتى براسك منيح. القوة مش إنك تكون قوي، القوة وقت بتكون أنت السند للناس يلي خسروا قوتهم. فإذا أغنية الختام لآدم اسم البنت ببلش بحرف الري. إذا بتكون تعملوا فريق باسكت بول يوم بمين بتبلشوا؟ بأي لاعب لبناني بتختاروا أول اسم؟ ما بكي ما دمع حتى الجرح يصح. نمرة السيارة أو الموبايل تعني لكم إيه أو لا؟ الأغلبية عم بيقولوا وائل. عيش الدنيا اللي مروم ببلش بعزيز عبد المسيح. ما بين صاحب حدا قلبه. صباح الخير، صباح النور، بوجور. شهر قلب يسوع هيدا الشهر اكيد. مصلي غلط. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: اشتقنا لك يا عمي.
0: اهلا.
1: خمس ايام غياب.
0: ايه ايه ايه كنت مرتاح منك.
1: شو اخبارك؟
0: منيح.
1: الف الف مبروك للنادي الرياضي، ديربي جديد بغزير.
0: ايه.
1: والف مبروك للرهيب يلي رجع على بيته. اكيد فارس، وين الدنيا وين اهلها؟ اكيد منبلش بالرهيب.
0: بتبلش بوائل.
1: طبعا طبعا. الف مبروك للانصار التاهل لنص نهائي كاس الاضحى، وديربي جديد نهار الاربعاء
0: مع النجمه.
1: يا حرام، ديربي جديد. قال لي خلينا نعيم، مين بتوقع يربح؟
0: نعيم مين بيربح الاربعاء، نجمه او انصار؟ عم يضحك.
1: خلص عارف خيط. حبيبي فارس.
0: اوكي هادي، يا هلا. أكيد رامي بيقول لي ببلش بيويو.

0: ليه كله عم بقول مبروك لريال مدريد؟ ما فهمت. الاسم بعد ما حدا عرفه. يعني وقت واحد يقول لك يقبرني صباحا شو يعني؟ لا شو يعني يقبرني؟ ألو
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: عودي ميمونة أبو الشويري.
0: يا هلا
1: لك اللون معي. أنا الصراحة أكيد بروح مع وائل بس أنا في حد حدا تاني.
0: لا واحد خي واحد واحد.
1: إسماعيل أحمد. إسماعيل أحمد.
0: أوكي واحد يعني إسماعيل أحمد.
1: أسطورة أسطورة فيت جينيس.
0: أوكي.
1: بتريبل دبل.
0: أوكي.
1: بدي اسم رنا.
0: رنا. أوكي.
1: هلا في بس اسألك شيء عن الورشة.
0: شو في؟
1: مظبوط الانتداب اللي جابوه.
0: ايه مظبوط 100%.
1: الحمد لله. وان شاء الله بالتوفيق لمنتخب اسبانيا هالمره بس لانه ما في ولا لاعب من ريال مدريد.
0: ايوه اوكي.
1: اوكي يسعد صباحك.
0: وانت كمان شو
1: في شيء اسئله بعد؟
0: لا اغنيه الختام لادم.
1: اي اغنيه حلوه منك.
0: ماشي يلا سليم ثانك يو. الواتساب على 0355535555 ويلي بدي يحكينا على الهواء شدوا الهمة على 0149522.
2: اسمع مني وضل سكار شوف اللي وين
0: الفاينل 8 ببلش الأربعة
2: ومليونين
0: والبلاي أوت ببلش بكرة.
2: مطرح ما بدك.
0: ألو
3: صباحك فل يا فارس.
0: تفضل.
3: شو معك؟
0: تفضل.
3: بدي اسألك سؤال الله يخليك جاوبنا عليه.
0: والله.
3: قديه كان إلك دور في صنع ذاتك؟
0: قديه كان إلي دور بشو؟
3: بصنع ذاتك شخصيتك.
0: بصنع ذاتي.
3: كيف؟
0: ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
3: لك جاوبنا على السؤال.
0: الحمد لله.
3: شو الحمد لله؟ شو فهمت منك؟
0: عم تقلي قديه كان إلك عم قلك الحمد لله كتر خير الله.
3: لا بدك تعطيني دقة شوي بالجواب. قديه كان إلك دور بصنع شخصيتك؟
0: يعني
3: الآخرين كان إلن دور ولا أنت ولا شو
0: بالضبط؟ لا هو باكتش كله بيجي.
3: طيب.
0: إيه.
3: اسمعني هالكلمتين.
0: يلا. تفضل معلم.
3: كان حبيس وخرائزه.
0: نعم.
3: وكل كائن بهذا الوجود ينزع إلى تكمل طقسه.
0: أضرب.
3: وأنا معجب شخصيتك يا فارس.
0: الله يخليك مرسي يا حبيبي كلك ذوق. إدمون ببلش بيويو.
4: شو المطلوب؟
0: شو المطلوب؟
4: منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
0: خاف من صاحبك لما يصاحب صاحبك.
4: خف رايوب.
0: قدي هاي منيحة نعيم. هيدا خاف منه.
4: منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
0: تذكر منيح انه ما فيك توقف بوجه الشيطان اذا ما فيك تركع قدام الله ابدا.
4: ما منحكي بيقول حكينا ونحكي.
0: 0149522. في ناس بتبلش بيويو في ناس بتبلش بوائل. أغنية الختام آدم ما حدا عرفها واسم البنت بحرف الري ما حدا عرفه. نمرة السيارة أو الموبايل بيعني لكم كتير. حرام نعيم تكون سيارة حقها مثلا 80,000 دولار عليها نمرة بشعة. ألو
5: يسعد صباحك خيري.
0: تفضل.
5: الله يزيد فضلك لك ولك سيد نعيم. على فكرة الدكتور سؤاله عميق جدا وصناعة الشخصية بينشغل عليها على يعني يشيل الشوائب اللي موجودة عنده. بيعرف خيله الواحد شو ماله كيف يتعاطى مع العالم شو الأخطاء اللي عنده قد ما بيقللهم بكون عم يضبط شخصيته.
0: صح.
5: ينشغل على الشخصية.
0: صح.
5: بس هو الدكتور يعني ما بعرف ورا منا ما بعرف كيف بركب الجمل.
0: اوكي.
5: شغلة ثانية الصبية رولا انا بحياتي ما شفت واحدة اسمها رولا الا ما بكون جميلة جدا.
0: اوكي.
5: زي الكراكيب اللي ورا بيتي هون. والأغنية حي البساتين من السيد نعيم.
0: أوكي تكرم عينك.
5: والبقية كلهم ما عرفتهم يا أخي في العرفة.
0: على الله ماشي.
6: عيش العيش منه شبعي رفعي بوز الحب رفعي يلا رفعي
0: لينا بيعنولا كتير النمر ما حدا عم يعرف. يا حرام يا حرام اسم البنت بحرف الري.

0: غالي الربيع لأليكس فغالي. ألو.
1: بونجورك فارس.
0: بونجور.
1: وائل معك.
0: ألا وائل.
1: فارس نمرة ما كتير بقى بتهم. هلا وقت كنا صغار بالعشينات ايه كنا.
0: هلا ما بيعني لك.
1: ايه هلا خلاص.
0: بسم الله عليك.
1: شايف. فارس رشا.
0: ايه.
1: اوكي.
0: شو بها؟
1: ماشي قلت بحفر رشا.
0: ايه اوكي.
1: وش كنا بدنا نقول فارس؟ بس شوي توضيح للبوام تبع الدكتور لانه ما فهمنا شيء.
0: اوكي.
1: اذا بتريد تفسر لنا اياها على الهواء.
0: اوكي.
1: صباحنا كده.
0: يلا تكرم. ما حدا عرف لا الغنية ولا اسم البنت.

0: شو حلوة. ألو
1: بابك.
0: شو مرة تاني ممنوع؟ قلي شو بك؟
1: أنا عمري 92 سنة ولك شو بك؟
0: العمر كله
1: ايه لك بيت شعر
0: لا لا لا لا خليني اقول لك لانه بنطلع مره واحده على الهوا مالي بعتذر منك دكتور ما فيني افتح ل دار بصير كل واحد بده يطلع مره تاني والله يا ربا لا الاسم ولا الغنيه لما جواب غلط ليه كله نعيم عم بقول رشال عرفت لا لا مش رشال اكتب لي الجواب
2: اكتب لي جواب
0: طيب هلا هلا صار وقته للبريك خليكم معنا ومنرجع

0: break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دبك انزو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
9: بنكمل نحن ويكن على الهواء. ما حدا عرف لا الغنية ولا اسم البنت. أغنية ختام لآدم.
10: بيشتهي الورد تشوفي والعطر منه.
9: واسم البنت يلي اخترناه اليوم ببلش بحرف الري.
10: من حلاكي
9: إذا بكون تعملوا فريق باسكت بول يوم تختاروا وائل أو يويو لتبلشوا فريقكم أو حدا تاني. وقد ايه بيعني لكم نمرة السيارة مثلا او الموبايل هيك رقم حلو او عادي ما بأثر بس ما حلو السيارة الفخمة برقم عادي جدا ما حلو. صفر واحد اربعة تسعة خمسة اتنين اتنين اتنين الواتساب على 0355535. اليانو بيختار يويو.

وائل عراجي فور شور، يعني الأغلبية عم بصوتوا لوائل. وائل رح تشوفوها الأسبوع أول ماتش مع الرياضي يوم الخميس بمواجهة بيروت فاينل 8. أقوى سريع رح تكون حكمة هما.

0: نعيم من أبشع نهايات الشامبيونز ليج الجيم السبت يلي كان بين الأرسنال وباجي مرة على مرة ما كان حلو أبدا
1: وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي أنت بالواقف
0: كمان سيري قوية رح تكون بين هوبس وسنترال كمان منا هينة بين الأنطونية والأنترانيك

0: بعمرك ما تدل الحمار على غرفة الشعير، لأنه بكرة بيروح بيأكل لوحده وبينسى فضلك عليه. ما يهمك كم صديق معك، المهم كم رجال فيهم. مش عيب أبدا تطلع البنت قوية مثل بيها أبدا، بس العيب إنه تطلع ناعم مثل أمك. وفي ناس بهالحياة مشكلتها لما تشبع تنسى مين طعميها، صدقني.
1: نسوان البشرية
0: كلن جابوا بشر إلا أمي أنا نعيم، وحدة الجابت قمر. نعيم ما حدا بيتغزل فيه، بتغزل بحالي. نعم طلع جود مورنينج يويو. لا بطولة فوتبول رجع ب 11 الشهر، لأنه بأربع الشهر في ماتش المنتخب. أحلى بونجور من الجنوب من الغزيل، أحلى فارس من علي وحسن سرعيني، يسعد لي صباحكم.

0: بيري ألمانيا ربحوا فنلندا فريندلي جيم 4-0. ملاحظين ما عدنا مثل زمان نعيم نحط يعني أعلام وما أعلام، وهلأ المونديال ب 11 شهر. يعني جيسي بتقلي علي منصور، محمد تروس صباح الخير من برجة، إكليم الخروب ما حدا عارف اسم البنت يا حرام. ابو جوي جود مورنينج.
1: العمر مكتوب والحب جنوب واسام الشهداء.
0: فاينل 8 ببلش الاربعاء، الانطونيه انترانيك. رياضي بيروت خميس، الجمعه هوبس مركزيه، والساعة

0: اسم البنت في حرف ال ي نعيم شيك في حرف ي، ما راح نقول اي حرف بس في بعد ي. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: وليد معك.
0: هلا وليد
1: حبيبي. انت الاسم ربا؟
0: ايوه ربا. ايه في ايه بربا؟
1: نحن من
0: لحظه وين في ايه بربا؟ وين
1: عم تقول الري بحرف الري؟
0: عم بقول ري وعم بقول في حرف الي بعد.
1: ريندلا.
0: ايوه اوكي.
1: يويو هالشاب الطالع جديد المتواضع البطل.
0: ايه بتبلش بيويو.
1: مع احترامي للكل يعني.
0: ايه
1: وتحية لخينا الرياضي، شو اسمه هذا صديقنا
0: هادي
1: حبيبي.
0: ايه
1: الف مبروك له.
0: اوكي.
1: وبالنسبة للارقام ما تعني لي ابدا. والسيارة الفخمة هي اللي قاعد فيها.
0: ايه مش الرقم 100%. برافو عليك
1: حبيبي انت.
0: اوكي هيدي اغنية الختام.

الاسم يلي كان معنا اليوم ريم من 3 حروف كتير هين ريم. جيمي صباح الخير كيفك؟ بقلي يويو أكيد يويو. بتمنى لكم بداية شهر يحملكم كل الأمنيات الحلوة وكل الخير يا رب. أنا بودعكم لليوم موعد جديد، نلتقي بكرة عبر الدلتا أنا وياكم ونعيم على 7:30.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 ومراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم بل أدت أيضا إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيدا عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب سلعة دبعال قانا شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
8: أعتقد أنه من المهم جدا دعم الناس وهذا أمر مهم للغاية وفقا لولاياتنا. كما تعلمون جيدا نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة بل أيضا لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين لأن ذلك يشكل أيضا وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل. Another way to create
7: the best condition for the future. كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة. It's very important.
8: No one can succeed alone. إنه أمر بالغ الأهمية. لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده. ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
7: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة. Local municipalities,
8: community leaders. وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
7: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
9: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
7: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
10: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدة، بصيدة، بالضاحية، بيوت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
7: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمرا رغم الظروف الصعبة.
11: نحن عندنا تواصل دائم، كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عندنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عندنا تواصل وهيك، وزارونا عندنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
12: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يسعد صباحكم مع بداية يوم جديد وأسبوع جديد. خلص شهر العذراء وبلشنا شهر قلب يسوع.
1: أسجد أمامك إلهي أعترف بك ملكي.
0: واللي بده يصلي عنده 1000 حجة لحتى يوصل لربنا وبيعرف بمية طريقة يوصل. والله أكلت شي نص كيلو أكيد إني نايم. طيبين على أساس عشية طلعوا فيتامين سي وبيقلقوا فما في نوم بس في شوية نشاط. الباقي منستمدوا منكن اللي عندن وضع دقيق مثل حكايتي. أي شي بيقلقون ينتبهوا. هلأ منحكي عن قصص بتقلقكن بالنسبة لقلكن بتقلق يمكن لغيركن ولا شي بنيمو عادي. شيف سامي صباح الخير. إن شاء الله يكون شهر حلو عليكن وعلى كل اللي منحبهن. نحنا بلشنا بشهر حزيران فعلياً. الصيف بحزيران، عيد الموسيقى بحزيران.
2: منجور أحلى ميراي
0: يه بونجورين. بيقولوا عم نمشي بالمقلوب. شو المطلوب يا لولا؟ اشتقنا لك.

0: بونجور بونجور يا ميرو، اشتقنا لك والله. يسعد صباحك يا رب، بداية شهر ويوم جديد يا رب، مليء بالصحة والعافية وراحة البال
1: إن شاء الله.
0: كل شيء حلو يا رب يتحقق لإلك وللمستر نعيم. معك محمد طرو.
1: مرسي يا محمد،
0: نصب عليك، فقدنا لك، كنا نحن فرصة واليوم بلشنا شغل. شو بدنا نخبرك يا مراي، يعني عشق السير ما طبيعية، إنه كله طبيعي بس يعني زيادة عن اللزوم. يلا بلا نقع الصبح وناطرينك، مبسوطون فيك.
1: مرسي مرسي،
0: بونجورني لإلك،
1: يسعد صباحك.

0: مفروض نانسي صارت بلبنان بعد كل هالجولات الحلوة والنجاحات. جد بيلبق للنجاح بكون شخص ربنا بحبه كتير، بيعطيه قبول من الكل كبار وصغار بيحبوه هالقد. علي وجمانة بيصبحوا علينا، يي مهضومة هالصورة. شوي ديكولتي قوية. هلأ بنزلها مهضومة أنا ونعيمة.
1: اسمعني بس يا
0: بدي سلم على ميشو هو على السماء. توني عون اللي بيصبح ميشو يعني ولا لا؟ توني بس بعت لنا كلام حلو. Thank you توني. قومي من نومك، قومي الشمس بحضنك مغرومة، طلت من خلف الشباك حتى تقلك مهضومي. مهضومي عم نعيط لكم. مين اللي على السماع بعد كل هالغيبة؟ بتعرفوا في ناس غابت كل هالأسبوع اللي مرق تقريبا، أخذوا عطلة طويلة واليوم رجعين على أشغالهم.
2: صار يوم الاثنين عشان نسمع أحلى برنامج. سعد صباحك.
0: Thank you. لهجة أردنية حلوة. شكرا. عم بتطلع حرام هتلاميذنا عسانيين لأنه بتعرفوا أخذوا عطلة طويلة فتعودوا على النوم الصبح ويفيقوا على مهلهم.

0: حلقة نادين نسيب نجم الأول اللي حضرتوها حبيته هتلا نشوف
1: لبنان اللي منحبه كتير موطن قديسين كبار ورغم في جوع وتعتير برضو التمعانين كتار صباح ومير ونعيم
0: زبطة اليوم على فكرة في أيام
1: حلوة معكم
0: حلوين الأيام العطلة مرخين على هالبحر مبارح تحت الشمسات وما أحلينا هلأ عم بحكي عن حالي أنتو ما بعرف في حدا قال لي أنه شعرك لازم بدل ما نعمل كل يوم يعني تضبطهم أكتر مرتين ثلاثة بالجمعة تعرف أنا كتير بسمع لك كل اللي بيتابعونا بحب أخذ برأيهم لقيت معهم حق يعني عصور دماغك بشي على الوزن وعلى القافية ثلاث مرات بالجمعة إلا إذا عندك كل يوم شي حلو اليوم حلوة لأنه في مرة ما كانت راكبة ولا كلمة هالتانية مش زبط هلو ندى روبا صباح الخير نحكي نحن هيك بدون تكلفة مع بعضنا البعض لدايما نحسن شو علي وانا عرفت من النمرة طيب هالناس اللي عم يمشوا بلا نمر شو وضعهم بدي اسأل عن شي تاني كمان ولا عينك علينا
2: اليوم عيد ميلاد بنت بنتي تاليا وينعد عليها والعمر الطويل يا رب
0: يخليها يخلي لكم ولادكم واحفادكم يا رب بقرار غير مسبوق الكويت قررت رسميا ترحيل الوافدين عن تجاوز سرعة 150 كيلومتر يعني هذا يا أزعر يا وزوز يا بيتعطى يا بيشيل أنه عم بيسرع كتير وعم يتخطى الرادار بس بدي أسأل يلي عندهم سيارات الإشابان مفخوط قصدا وبيظهروا بهالليل يشفطوا بين البيوت وبيعرفوا أنه هني عم بيوعوا كل اللي عم يقطعوا من حدهم إذا هني بلا مخ وهني بلا مربى وين أهلهم اللي مربون بالأساس يعني مبارح سيارة كل هلأ أنا سهراني أوكي الآن بس غيري نايم كل ما يعمل برمي وعي لكل الناس ويرجع طيب أنا بقول هول ما بيعرفوا أهلهم شو معهم سيارات ما بيستفقدون بهالليالي نشوفوا بالكويت من لا قرار جد على كل وافد بيتجاوز 150 كيلومتر بيترحل هيدا الصوت نتيجة عدم النوم سوري ما بيقعد تكي بالبلد وبرافو عليهم
3: ميرو يا ميرو صباحو
0: صباحو
3: هلا عم تحكي عن السيارات اللي بتمشي بلا نمر قطعتيها مسج بس هلا موسم الفول والفول بيطير مش
0: عيب الشوم
3: شو وضعه
0: يا عيب الشوم ياكلوا بقطة مع انه هي منيحة طلعت شوف هلأ الكاميونات يلي بنزلت السيارة بيبقوا موقفين زبالتهم والقرف اللي بيبقوا تركينه مع أنه بتتنظف الطريق سبت وأحد حرام يلي عم بينظفوا كل الوقت بيجوا بيلاقوا هزبالة عم تتراكم على كل حال بدنا نرجع نحكي إشياء حلوة وإيجابية بعد أول استراحة

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night? Every night. That counter? بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

شو هالشمسات الحلوين مبارح. في ناس بيقولوا مبارح رح لا جد كان طقس للبحر روعة وبلشت تشوي على كل حال. مع أنه في ناس حرام انفقس وما كان الطقس حلو قبل الظهر فقرروا يغيروا مشروع البحر.

0: واكبر انا وياك وعيش العمر حد.
1: بونجور ميري.
2: بونجور.
1: انا بعرف شخص يعني
2: ايه
1: اهله اول طلبه عمره 18 سنه
2: ايه
1: جابوا له مرسيدس ام جي. اول شغله عملها شو هي؟
2: لا الشبنه
1: بده يفك لها الشبنه تبعولها
2: طيب تعمل صوت
1: يعمل لها هذا الصوت ليفرقع
2: وياه اول شغله
1: بعد ما طلع فيها العربيه
2: وخلوه واهله عادي بالنسبه لهم انه هو حابب يعمل هيدا الشيء. ولد مبسوط بحاله او شاب اول طلعته، هيدي المشكله.

هون شوفوا الولد المنزوع من وراء أهله، حتى لو بده يتوش فترة ويعاشر ولاد مش كتير يعني أهلهم عاطينهم الوقت الكافي، مفروض حدا يرضعه ببيته. إذا هيدي ما صارت يعني منزوع. شيرين وحمائي مش معقول شو حلوة، انكسرت

0: اللي بيصيفوا استحقوها بالنسبة للي عندهم بيوت بالجبال وبيشوبوا كتير بالصيف، هلأ عم بيحضروا حالهم، عم بيدبوا غراضهم لحتى ينتقلوا على البيت الصيفي. مش شوفي حال، بس أنا إذا بتخيروني ببقى ببيروت، يعني مش هالشغلة اللي بحبها كتير. بس كده كتير الناس كتير تسأل صيفتوا ولا بعد، طلعتوا على الجبل ولا بعد، يلا يا لولا قربت. أمانة لشي لك
1: أنا جواني. إيه ما مراي عادي عادي أهله ما في مشكلة، وبعد شي شهرين ما عجبته السيارة
0: غيروها
1: كتير. قالوا بيعه وجابوا له غيره يعني،
0: وصوت أقوى
1: يعني، هي عامل لك بأزمة الدولار يعني. كانت ما تلاقي دولار بجيبه للواحد، وأهله بيبكوا وبينعوا إنه ما معه مصاري، هتاكي السيارة حقها فوق 20,000 25,000
0: يعني. يعني الله يحمي، هيدا اللي فينا نقوله.

0: عفوا نحن بننتقد هالشباب يلي بيسرعوا ان كان عموتوا ان كان بيشفتوا بسياراتهم بالليل وبالنهار واي ساعة بيزعجوا العالم، بس منقول بقلبنا الله يحميهم حرام. بالنتيجة في حدا كان طاير على الموتو يوم السبت على اوتوستراد جوني، شفتوه يعني من جوني طاير صوب بيروت، ما بعرف قديش اخذت الطريق معه كم دقيقة. بتصور يعني كل البسيارات ونقالوا حرام الله يحميه، وما بعرف منيح اللي اهله ما بيشوفوك بسوق.
1: بونجور ميرو، موضوع الازعاج والسيارات والموتوسيكلات هيدي شغلة الدولة والبلديات، نهاية ما في المواطن يعيش على راسه. يعني هذا الازعاج بالليل بالنهار بالايضا، يعني في مفروض انه اوكي الدولة مش قادرة بمطارح معينة بمناطق معينة
0: البلدية على القليلة،
1: الاعتبارات ما بعرف شو هي بتبررها، بس انه عنا بمناطقنا ليه ما بدها تعمل هي تضبط امن انه سيارات بلا لوحات في ماء اشكمونات
0: شوازات قد ما بدك. لا لا جد، يعني نحن مثلا بمرشعيا دايما بيقولوا مثلا رايح البترون رايح طيهيس رايح يسهر بجبال وجوني نفس الشيء، وكأنه الليل ملكه الليل وآخره مثل ما بيقولوا بمصر. لا، في عالم نايمة، في عالم مريضة، في نحن ببرمينا بيطلعوا بس لحتى يشفتوا. هلأ أوكي نحط ببيت ونعمل ألف قصة والبلدية عم يحرسوا، بس آخر شيء هيدول بيتعبوا بدون يسربوا عبيوتهم، يعني 12 وحدة وبعدين. ففي ناس تجيك الساعة 3، هو لازم يكون في شيء عم يضبطهم هو أهلهم. يعني إذا حدا مربى ما بيروح بيزعج العالم بآخر الليل، بتصور هيك قد ما بده يكون طايش. معلش هيدا موضوع كتير مهم نحكي فيه، يعني بيبقوا مبسوطين فيهم ما بعرف، اللي بمجرد ما تدور سيارته بيوعى الحي ما عم يسمعوا الأهل. هيدي ما بلشنا أنه راح يشفط ويزعج العالم بالليل. مش رحت على جوني وتصورت حد السيدر ويفز وحرقصتكن؟ يلا نحكي عن شوية تفاصيل بعد شوي، ولما يصير مستر مرعي على السمع إذا في أي معلومات إضافية غير الإعلان اللي عم تسمعوه بليز بدنا نعرف.

دخلكم شو هالسيستم بالفيسبوك؟ كل ما نحفظ ونرجع نتأقلم مع الأشياء الجديدة بيرجعوا بنسونا إياها وبيبلشوا يعملوا أساس بالنسبة لنا صعبة. ما عم بحفظ شيء، لكن بدي فوت على الميموريز، لكن بدي نزل ستوري. سائلين ليش بغيروا هالقد؟

بس بدي أقولها لك شو بعتولي. قال اتنين ختيارية قاعدين حد بعض، أول واحد قال له للتاني بتعرف حاسس آخر أيامي 83 سنة جسمي بيوجعني، وأنت شو وضعك؟ قال له حاسس خلقت من أول وجديد. طلع فيه قال له كيف بقى منك أكبر مني؟ قال له أي لا سنين لا شعر، وهلأ صرت عاملها مرتين تحتي. حرام عم يشكوا لبعضهم. طيب

0: قال اتخانق مع مرته, رح لينام عند زوجته التاني مجوزها صغيرة, بتعمل له مساج, بتغنجه أطيب أكل, أحلى ترويقة, رفته يعني من هول اللي بيدلله. بعد يومين مرته اتصلت قالت له وينك دخلك أنت يا زفت؟ قال له بالعيني المركزة. نص نص. هلا بيطلع معكم شيء اهضم. شربولا يسعد صباحك صديقي شرب الهيكل, صباح الخير, طمنا عن بصليم واهل بصليم. دخلك كبلدية ما فيهم يضبطون, عم نحكي عن الناس اللي بتشفت اخر هالليالي, الشباب الطايشة المزعجة. كتير انبسط لمارسيل, شفته عم يمضي كونترا وفي شي هيك عامله على الساحل, برافو شطور اصلا من يوم يومه.
1: صباح الخير ميلو.
0: صباح النور
1: عليكم ان شاء الله.
0: مرسي.
1: والله الموضوع كتير حساس وكتير مهم بالنسبة لي, انا عبيني فيه صار لي اكثر من 3 سنين من اول ما جيت من السفر. كنا عايشين بلدين فيها قانون وفيها احترام للاخر, يعني لا هون لا قوانين ولا احترام ولا حدا في يحكي مع حدا. الموضوع مأساوي وقت ما تتصور, يعني كذا شكوى قدمناها للبلدية بالمناطق اللي نحن فيها انه في عالم تطلع بالمضيات باصوات مزعجة جدا بنص الليل الساعة 1:00 و2:00 و3:00 بالليل,
0: ما عملوا شيء.
1: سيارات نفس الشيء على تشفيط, على ما حدث ولا حرج, ما في حدا لا بيقدم ولا بيأخر. يعني هلا كمان لكوين نزلين نحن على الطريق على من جبل على بيروت, يعني لازم يكونوا خطين نازلين لحتى ما يصير في عجقة سير.
0: 5 خطوط
1: بينزلوا 4-5 خطوط وبيطلعوا الدرك بوجهن,
0: بتخيل
1: يعني ما بيحسبوا. فالعالم الدنيا كلها ما مش مضبوطه بلبنان, ما في
0: لازم لنا نظام.
1: انا كلها شغاله على راس
0: قانون,
1: الله يعيننا.
0: يعني يكون في رادع لكل الشوازات اللي عم بتصير, يخافوا من شيء, من ضبط, من مصاري تندفع. تعرف حسب نطاق البلدية اللي انت فيها, في بلديات عم تقدر عن جد تعمل شيء مرة, بخصوص هو الزعران اخر الليل. مش كلهم زعران, بس في ناس ما عندها مسؤولية يعني ولا ادنى حس بالمسؤولية. ريتو اسم الله انه ارتفعت ثروة الامير الوليد بن طلال 949 مليون دولار بليلة واحدة. أنا مش بحسد يا خال, أنا بنق. بالعكس, أنه أنا أي حدا بينجح وبزيده مصرياته وبكون منيح وإنساني الله يزيده أكتر وأكتر. محكوب الملايين حتى يوصلوا لكم.
2: ميري بونجور.
0: بونجور.
2: هلا هيدا وعيكون عم بشوف تحت بيتك, ها عم تتعاينوا هيك او هيك, والله بنقبعله عيونه فاهمين.
0: لا
2: هيك يا حبيبي. شغله ثانيه, نحن بالمنصوريه صراحه البلديه مع اني شخصيا ما بحبها بس عم اشتغل شغله, عم يعملوا حواجز وهيك, وحتى بكون قاطع الموتور بياخذوا لي ورائك اليوم.
0: برافو.
2: وكثير عم يشتغلوا بالليل, عم بحكي اكيد عاملين اكيد بالليل ببلش سو
0: يعطيهم الف عافيه.
2: ويا ريت كل البلديات اصلا تشتغل بهذه الطريقه, كثير سهل ينكمل.
0: هلا خبرونا
2: واللي عم بشفت صراحه قد عم بهدل فيه, انا بعمره كنت شفت هون المشكله.
0: قاطع فيهم. ما قلنا مش الكل زعران, في مرات واحد طايش بيبقى وما عنده ادنى حس بالمسؤوليه, بيعمل اللي بيعمله. مش الكل جد مثل بعضهم, ما بدي اظلم كل العالم والشباب. ضمن نطاق بلديتكم مين عم يشتغل صح, مين عم بيردع هول الناس؟ بيقولوا اول مليون صعب, الثاني اهين, الثالث اسهل بكتير وبكره.

رح نسمعها. بس حبيت شو قريت، قال بداية شهر جديد ما منعرف خفية بس منعرف مين بيدبر، واللي منوسق فيه كتير. يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والرزق وخلي بداية أجمل الأقدار. يعني اكتب لنا الأشياء الحلوة بشهر حزيران، شهر قلب يسوع.

0: قال أيها الرجال المتزوجون الأعزاء، هالسيدة يلي بتعتقدوا أنه أفضل من زوجاتكم بتجنن، بس لأنه منا عايشة معكم لهيك مستحلينا. بعيدة بعيدة، مجروح منك قلبي ومنه سئلان. هلو هالمقطع، مجروح منك وبعده بحبك علقان، ما بإيدكن شي. مرات بتعرفوا حالكم رايحين على المهوار وبتكملوا، بتفوتوا من أول حيط بتطلعوا من التاني.
1: مجروح منك قلبي ومنه سئلان، مجروح منك وبعده بحبك علقان.
0: في شي فرصة قريبة دخلكم؟

من ورا الفوتبول خربوا باريس. يا ويلي شو صار فيه مشاغبات. هيدا فوتبول، هيدا باسكت، هيدا لعبة رياضية، مفروض يكون عنا روح رياضية مش نكسر الدنيا كل ما حدا يربح. عم بحكي بشكل عام. على سويسرا السنة ومثل كل سنة يمكن هالمرة أكتر بسحر طبيعتها وجاذبية المغامرة رح يكون عندها موسم صيفي واعد وعم تستقبل ألاف السياح وخاصة من الكويت. يلا عقبال عنا ما نرجع نستقبل كل هالأصدقاء والأحبة. عم تحكوا سويسرا من أرقى بلدان العالم.

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
5: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بتعرفوا أكيد أنه في سياحة ببترا كل أيام السنة، وهلأ كان في كتير سواح بفترة العيد فقال لقيوا مقتنيات بمية ألف دينار. هيدي إشة ضيعوها سواح وزوار بالبترا خلال فترة يومين ثلاثة أو أسبوع. ما بعرف وين بتاخدون الدولة، مفروض يعني ممكن يكون بلاك واقع، أسوارة خلخال، ناس مضيعة ذهب، ناس مضيعة أشياء من جديدة، دايما بتصير. كلود صديقتي دايما أخبارك حلوة، قال مبلا في عطلة بـ 16، وأنا وأنت والكل بدنا نبارك للجامعة الأنطونية اللي ربحوا مبارح بالفوتبول. خايشو حلو. يعني أي نجاح للأنطونية منحس أنه نحن معنيين فيه. شو هالجورنال حلوة مبارح معك؟ قدي حلو يكون رفيق مشوار يكون ما بين هني بشوش إيجابي كل الوقت، وقال لأ اوعى تروحوا مع حدا. قعدوا بالبيت أحلى.
1: ميرو، مع احترامي للكل واللي بيعرفوا بالشعر وبيتزوقوا، ولا مرة بقول شيء أنا ما في وزن ولا
0: إيه. ما تزعل.
1: يعني ما بعرف الحكي اللي عم تحكي على
0: الشاعر اللي قال لي
1: مش مزبوط،
0: ما عم بظلمك
1: ولا مره، بقول ولا بلا وزن ولا افه. انا بطلع بعمل ندوات شعريه ومنش هاوي شعر. انا
0: بتعرف يمكن شي مره مرتين هيك ساقبت
1: كذا سنه بكل.
0: خلص ساعه اللي بيطلع بالك تطلع هوا، خليك على راحتك. بس انا بحس مرات ايه مش انه على القافيه او الوزن، بس حدا قال لي انه مش دايما عم تزبط اشعاره بمحبه يعني، وبرافو انه ما زعلت هيك اخذتها.
2: حبيبي ماشي الحال، قلت لي تركتك ماشي الحال، ودعني يا حبيبي.
0: معلش واحد هيك يستفز لحتى يطور حاله وينجح أكثر ويشتغل على حاله أكثر، مش غلط، كلنا بحاجة. ولا جوغاوي هو اللي فوت الجول. يا جو، هذه بطولة الجامعات كانت. نبعث له بوسة لجو غاوي. قد الأم بتبقى فخورة بابنها الناجح.

0: كنا عم نقول انه ضمن نطاق البلديات اذا بتحسوا حدا مزعج من الناس اللي بتشفط بالليل، من اللي بيسرعوا بشكله خطر على العالم الحواليون، شو عم تعمل البلدية؟ كل واحد يحدد ضمن نطاقه اي بلدية وين ساكن. اذا عم يشتغلوا لنقول بونجور.
1: بونجور نعيم.
0: بونجورين
1: حبيبتي، شو بدنا نقلك؟ عنا الموتو بغيب كيلومتر عنا وبيضل مسموع، ما بعرف ليش هيك سامحين لهم يتصرفوا. ما كمان بالليل ما تواخذيني انه بدنا ننام، ما في رحمه.
0: مزبوط، الواحد اقل شيء نام ويرتاح بالليل، وبتناموا مشنجين. مره وحده يعملوا لكم هيدي الغزله والفتله، بتصير واحد نايم على اعصابه موتر الان وخايف يرجعوا. كوكو يعطيكي الف عافيه. قال لي أدهم ما تقولي لي نص نص، هيدي مهضومة. كمان مثلا أدهم ما بيمز يعني ما بيزعل إنه في نكت بيبعت لنا إياها، بس هي ثلاث أرباع المرات عم تكون مهضومة. واحدة عم تسأل جوزة إذا صار معك مصاري كتير رح تتغير؟ قال لا أكيد لا، بس أنت اللي رح تتغيري.

0: بسأل عن الفرص القريبة لأني بدي روح بسيدر ويفز، تحمست كتير وعبالي أنه أكون بأول رحلة. مبدئيا أنا رايحة ب19 على لارناكا. أنتوا صرتوا تعرفوا بتنطلق من بورجوني للارناكا لمرسين تركيا وللادية. تختاروا الوجهة اللي بتناسبكن وحسب البروغرام اللي بتمشي عليه كمان بتنقوا الوقت لإمتى تروحوا وإمتى ترجعوا. للي كان غلطة حياتي تحياتي. تقعدوا بترخوها بتتأملوا هالبحر الموج السمك والقناديل، لأنه صار في شوية قناديل، بس انتو غير انه مرتاحين حاسين انه انتو بأمان عم تتفرجوا وتصوروا لا أكثر ولا أقل. شخص مش خرج
1: ويكون بونجور.
0: بونجور.
1: مبارك للأنطونية بالفوتبول وعبال الباسكت كمان، والتوفيق للتلاميذ الهندسة اليوم بلشوا الفاينل امتحانات.
0: إن شاء الله يا رب كل واحد يعني قد ما تعب ربنا يوفي تعبه، والأهل بيبقوا على أعصابهم حرام. شكرا يا طارق، على طول بتنزل ستوريات مهضومه. ثانك يو. معلش بدنا نطول بالنا شوي بمناطق اذا كانت الموجه مش ظابطه. فاصله 9 سمعونا على الفاصله 7 ماكسيموم على الابلكيشن.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: انت تعي شوفي عنا براس التكواني فاتحين مدرسة تصفيق.
0: شو عم تحكي؟
2: من الصبح لعشية صدقينا رح نهجم من بيوتنا.
0: طيب اعطيته خبر؟ خليني اعطي خبر ماتر شخطورة، لانه اول حدا بيلبي اذا طلبنا شي هو. بس قولي لي شي مرة اعطيته خبر للبلدية وشرطة البلدية او بعد؟ براس الديكواني صح؟ حبنا في قلبي بدون. وبعت لي الفويس نعيم رح سمعه لماتر شخطورة. إذا بشكل دائم ومستمر حرام. وتفاصيل مش مهم بدون. وأنتوا عم برجع لكم ضمن نطاق البلدية، إذا بدكم تسموا ما في مشكل. اللي عم يشتغلوا قولوا، واللي عم يعني يقدروا يكون في رادع لهدول الأشخاص من شرطة البلدية وسواها كمان خبرونا وين ساكنين. تعالوا شوفوا البترون البلدية كما ما عم يعرفوا ينظموا شي. العجقة فوق بعضها، ما في شرطة، المطاعم ما حدا عم يلتزم بوقت معين. عم يستفيدوا هن مدعومين والعالم بلا نوم بالبترون. يعني أنا بكون مرات نايمين هونيك أو مقضين ويك أند بشوف، قول الله يعين أهل البترون حرام.

0: ميراي ايه اعطينا خبر، اعطينا خبر من زمان. وصلنا للمدعي العام تشكينا وعملنا عريضة وما اخذنا نتيجة، ما اخذنا نتيجة ابدا.
1: رح ابعته لمايتر شخطورة هلا استراحة التسعة وشو بجاوبني رح قلك على الهواء.

0: on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: ايه بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: ايه مزبوط حق مع المدام. انا كنت بدي احكي كمان
1: كرمال ديكواني قصدك كرمال راس الديكواني. بعدنا لماتر شخطورة ولكل حدا إذا بنقدر نوصل لرئيس البلدية أو منعرفه ومن خلال حدا رح نبعت بلدية بلوني كمان كما بهالموضوع عم ندفع كتير وما عم يشتغلوا موتور حد البيوت شكينا وما عم يعملوا لأنه إذا أصلا من بلوني مدعومين ما بعرف إذا هذا هو السبب. رح جرب ببعت لكل رئيس بلدية منعرفه يا من خلال أصدقاء ماكسيموم.
2: بونجور ميران.
1: بونجور.
2: مسلسل تبع نادين إنجان أيام حطان بيحطوا
1: والله ما بعرف. هون حدا صور لي فيديو عم بشفته عادي بس هون سايحة حد بيوت ولا وين يعني معمول مطرح خصوصي للتشفيط ما في بيوت حواليهم كأن

بس بدي أذكر بعد عطلة طويلة أسبوع تقريباً بحاله اليوم رجعت الناس لأشغالها، المدارس كمان فتحت، بس نسبياً ما فيها العجقة اللي كنا خايفين منها. هلأ هون عم بتطلع لشوف الإشارات إذا عايش، قلقيت في مدام مقطوعة مع سيارة صغيرة، ساعدوها. نحن أول صبحية قلنا بشهر حزيران مهضوم فارس اسكندر يلي كل موضوع بينحكى فيه وبيشغل العالم هو بيطرحه بأغنية. قصة المضيء هلأ هي الأشهر فتوسع فيها بأغنيته. عم نسمع بيو لفارس، بو فارس.

بتعرفوا مش عم دافع عن البلديات، بس في مرات هيدول الناس ما فيهم ينضبطوا. يعني ما عم بحكي عن تقصير البلدية بغير اشياء، عم بحكي عن قصة التشفيط والناس يلي بزوروكن بهالليل بيوعوكن بيعملوا برمي وبيرجعوا وكأنه لا بدون ينام ولا بدو يخلوا حدا ينام. شو رح فيها تعمل البلديات غير انه توقفها الشرطة تعمل دوام للساعة 12 وبعد الساعة 12؟ بس قادرين يضبطوا بكل الشوارع الموضوع وبكل الأحياء؟ هيدا السؤال. بالآخر هيدا شرطي بلدي معطر، شو بده يطلع بإيده إذا واحد شربان ولا مسلح؟ يعني بدنا ناخد كل هيدا الأشياء بعين الاعتبار.

0: مربوط.
1: شو انبسطت مبارح أنا وسلبتها على شط البحر عم بتأمل الطيارات اللي عم تنزل. مبارح كان في حركة طيران ولا أروع، طيارة ورا طيارة تنزل، كتير انبسطت. يمكن ما يكونوا كلهم مفولين، بس بيدلوا انه رجعت الحركة لطبيعتها، وفي كتير ناس عم بيكونوا بلبنان بهيدي الفترة تحديدا أول الصيف.

إذا ميشيل كنتي على السمع بدي أقول لك بوجور حتى نحدد لهم وين كنا. يا الله قصة هالأسماك القرش اللي عم تاكل العالم، مش معقول بأستراليا يلي أنهى حياة سباح بأستراليا، وحاجة تخوفونا من الأشياء اللي عم بتشوفوها. يمكن ما رأيت وحدة سمكة قرش وحدة كبرتوا الموضوع وضخمتوه فزعتوا العالم.

شيخ سامي هيدا وين الفيديو؟ دبي دبي لازم صح؟ هلا برجع بفهم أكتر شو صاير. معطلت الطيارة ونزلوا الناس منها الركاب هيك أنا شفت مزبوط هيدا اليوم.

كنا عم نقول بشهر حزيران كتير منحتفل بمناسبات، وفعليا يلي بحبوا الصيف بحسوا انه بشكل رسمي هيدي صيفيتهم. هيدا الشعور يلي منعيشه مع بداية كل شهر حزيران وكل سنة، نقول هلأ صيفيتنا بلشت مزبوط.

0: فكرة عم نحكي عن التشفيت من الصبح والسيارات، بس عندي سؤال كتير مهضوم، بس أنا عم حدد لكم سؤال. في ناس كانوا يستحوا بسيارات أهلهم، يعني ما عندهم إلا هالسيارة، أخذها من بيه أو من أمه، ساقة لفترة، كان تلميذ جامعة وما يشتغل، هلأ شايف حاله هيدي السيارة صارت فنتج وصار هو كوليكسيونار. فمين عنده سيارة قديمة وما بحياته استحى فيها أو كان يستحي وبطل؟ هات لنشوف.
1: لك الله يا نعيم، الله يسعد صباحكم يا رب.
0: صباحكم. ماتر شختورة جاوب، هات لنشوف.

0: فكرة مش بس لميت الشخطورة، أنا بعتت لكم حدا بيقدروا أصدقائي يوصلوا له الناطرة يجاوبونا، بس أسرع حدا ميت الشخطورة بلبينا صار عندك الفويس، وعم يبعت فويس تاني كمان.
1: منيحة. أول شيء موضوع التصفيت هيدا حكيت مع المسؤولين، نصه نشيله والبقوة عم تدخل أنا بصلاحية غيري.
0: نعم.
1: والبقوة هي صلاحية قوى الأمن الداخلي.
0: نعم.
1: فلتتحرك قوى الأمن الداخلي.
0: أوكي. أنا لازم يكون في مسؤولية كمان على الدرك هون يعملوا قمع لهدول الأشخاص. رح أسمع تاني فويس تحت الهواء وصلني.

0: استطرادا للي قالوا بكمل الفكرة المتر يبعتهم بالغلط لعنده.
1: أخذني ولا تأخذني الفرح على الطريق أحبك بيحصل.
2: مراي كيفي؟ بونجور.
0: بونجور.
2: فهم الموضوع. أنا عم بحكي أنا مع المسؤولين وعم بعرف بعض السيارات والمطيات. البعض منهم نص تقريبا وقفوا، والبقوة صلاحيتكم والأمن عم بتدخل بصلاحية غيري، هي صلاحيتكم والأمن الداخلي.
0: أوكي.
2: ما لي بديك تحطيها كمان بعد هيدا على الهواء.
0: نعيوننا.
2: شوفوا غيرنا وشوفوا عنا شو عم بصير، خاصة رأس الديكواني والساحة عند بيتي التحديد. شو عملت؟ نص المطويات انحجزوا ووقفوا وشلنا لهم الإشابمون للمفخوط، والسيارات كمان حجزناهم منهم وصار إشكال نحن ويون، بس بقى ما تبقى هي بصلاحية قوى الأمن الداخلي.
0: يعني بالنسبة لك عملتوا اللي عليكم والباقي عليون، وبراس الدكويني بدنا نعالج. أنا بوعدكم رح أرجع نحكي بالموضوع عروة.
3: ميرو بونجوري.
0: بونجور.
3: هيني تشفيت مرة بتقطع، بس إذا بتوعي بارح صبح دراما عنا بالحي.
0: شو صاير؟
3: وحدة عم تمشي كلب صغير وكلب كبير فلتين من الشارع ما بعرف مين هو.
0: حرام.
3: هني الكلاب عم بيعوا على بعض وهي عم بتصرخ وناس واقفين عم بيزمروا.
0: فكرت إزيلة الكلب صغير. حرام بس. شوفهم كون قاعدة بسانترفيل كي بيهجموا على الكلاب صغير بصيروا هوليك يتخبوا بأصحابهم بلاولي قلبي. الله الله يا ملحم، اسمعوا شو حلوة. شو بدي أقول؟

0: العرب بمحلة، السلطنة بمحلة، الإحساس الحلو. اللي كان عنده سيارة قديمة ورتها من بيو أو كان يسوقها أيام أهله يضل ينقي هلأ صار شايف حاله فيها. هول الأشخاص وينهم؟ خبرونا 0355535555.
1: بونجور. الارسال كثير عم بخش بجل الديب.
0: بليز اي شيء عن الارسال غدوا النظر، كل الاذاعات كتر الف خيره. ميشيل صرتي على السمع، بدي لك بونجور. شو هالقعده الحلوه امبارح بالريفيرا؟ عندهم عم بقصد انه شفنا هالطيارات وحركه الطيارات، الجو الحلو، الموسيقى، هالبحر، المنارة، العالم اللي عم تمشي، الحياة ببيروت. فبتحبوا بيروت أكتر وبتحسوا حالكم هيك سافرتوا غيرتوا جو رجعتوا جديد.

0: كل يوم عنا شمس جديدة إذا بتنتبهوا أو إذا ما بتنتبهوا. ربنا بيجدد لنا كل الأشياء قد ما بيحبنا.
1: إلي بونجور مارون سايبس من كاليفورنيا من أمريكا.
0: أهلين مارون. مزبوط
1: الكلمة اللي قلتيها عن الطيران، بس حابب لك إنه بعتقد الصيفية هاي غير كل الصيفيات. أنا بعرف من القرايب والأصحاب بس من هون أكثر من 45 شخص بالاسم
0: خي
1: لغوا رحلتهم على لبنان.
0: فكرت نزليل
1: رأي لهم هالمسؤولين حتى يجلسوا الوضع بقى ويفهموا إنه العالم تعبت قرفت، بدنا نرجع على وطن أمين وسلام
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: مرتاحين ونشوف الأهل والأصحاب وننبسط ببلدنا ونرتاح بقى.
0: معك حق،
1: الله يقويكم.
0: أنا فكرت يا رب فكرت العكس هو اللي رح يصير، انه هن نازلين كلهم، انه في اشخاص رغم كل شيء رح يكونوا هون بهالصيف وفي عالم اجلت، شو بدنا نعمل؟ يلا ان شاء الله كلنا بنرتاح ونعيش بسلام ومثل ما بيلبق لنا نعيش. وانا انبسطت سمعت صوتك. استراحه 9:30.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram energy bridge telecom and visit our website energybridge.net.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: يفصل حد. والله الهيبة أهم من الجمال بكتير. تلاقوا واحد كتير حلو بس بتقولوا باهت، تلاقوا واحد مهيوب بيرفض النظر أكتر. شو رأيك توني؟ مجور توني عبقرة بلندن هلا عم توطى الحرارة ورجع شوي الشتاء وتقس لطبيعته. واحد ماخد قلبي بس
1: انت. بابو أنا أول ما بلشت سوق كنت سوق سيارة البابا مرسيدس قديمة.
0: أوكي.
1: وما بستحي عادة، ليه بدي استحي؟ بس المهم الفكرة كان عندها سيارة تاخدني وتجيبني على الشغل
2: كل يوم على الشغل.
0: ايه بس هو قصدي انا كنتوا تستحوا فيها، صارت هيدي السيارات اليوم بتشوفوا حالكم انه صار نادر وشودة وغليت. مش بس قصة تستحوا عم تسوقوا سيارات اهلكم، الفكرة بهالسيارة القديمة اللي صارت فينتج، عرفتي؟ وبرافو عليك على كل حال. بونجور.
3: تمام. انا معي هوندا 1980.
0: ايه
3: بعدني ماشي فيها لهلا، طبش ومحتردين لخلفها بس ماشي من صنع شغري
0: وعبايتي. يلا انا وعافيك بس مش هيدا سؤالي. ما فهمت السؤال اكيد.

مبروك لنادين نسيب نجيم، امبارح بلشوا بأول حلقة بروجرام الجديد أو مسلسل الجديد. هلا بدي ارجع عيد عليكم السؤال لتفهموا مزبوط شو بقصد.

0: توني خبرنا عن أجواء لندن، صارت أفضل ما هيك مثل ما نحن عم نقرأ ونسمع ولا شو؟ بيبقى عندكم سيارة لأهاليكم كنتوا تستحوا فيها أيام الجامعة، وإذا وصلوكم بالمدرسة إنه في سيارات أحلى. هلأ مرت الأيام، مرقت ومرق الوقت، صارت هيدي السيارة غالية وما بقى في منها كتير. صرتوا بتقولوا لا رجعنا زبطناها ورستقناها وعم نسوقها، واليوم مبسوطين فيها. يعني كانت تقطع أمريكاني بالزمانات، واحد كان يشوف حاله فترة بعد فترة لا يحسها قديمة. هلأ اليوم إذا عنده بيو هيك سيارة رجع نفضها من أول وجديد وساقة، بيته براس القلعة. وضحت الصورة.
1: صباح الخير، كيفيك؟
0: صباح النور.
1: انا معي سياره مش انه كثير قديمه، يعني
0: نص نص
1: نص نص مثل ما بيقولوا.
0: فهمت عليك.
1: منها جديده يعني كثير وعادي، ما بتفرق معي. بس اكشلي صار عندي هيدي القناعه هلا عكبر، بس لما كنت بعدني اول طلعت كان كثير يعني لهذا الموضوع يعني. بس لما يصير واحد ماتشور بيصير بيشوفوا المواضيع
0: بيتخطاهم
1: على كل شيء عم نعيشه. يعني المهم سيارة منيحة بتوصلني وبتجيبني،
0: هيدا المهم،
1: هيدا أهم شيء. يا فرحتي يكون معي آخر سيارة وعم بتدين حق البنزين.
0: شو الاسم؟ أول مرة بسمع صوتك، ما هيك؟ خلاص إذا حبيتوا الموضوع هيك فيكن تكملوا فيه. أصالة تعلن عن أول ألبوم سوري بيتضمن 14 أغنية. زينة كلاس، ميرسي زينة. ما لحقنا نسمع تفه ما قالتها هي كلها أصلا دقيقتين ونص. بتصور كل حدا انتقد هيفا، قالت لهم رح جاوبكم بس بالقانون، بدأت تتشكى عليهم كل حدا قال التهذيب معه. بس ما انت دقيت الباب. لا بحبها كتير بس انا لهيفا كتير. بونجور توني.
2: يسعد لي صباحك.
0: وصباحك
2: انت ونعيم وجميع المستمعين.
0: اشتقنا لك.
2: ايه صح يا

انكسرت موجة الشوب ببريطانيا بالمبدأ، بعد ما في شتي متوقعين الشتي يبلش اليوم بالليل وبيضل مكفى لنهار الجمعة والسبت.

0: تنفسي ترجعي ثلاثة بعدها. هيدي أخبار لندن. أنا ببوسكن ومعكم على السماع.
1: منيحة أخبارك، يعني صرتوا بتتمنوا تشتي هلأ من بعد هالشوبات اللي قطعوا عليكم.
2: لا مش أول مرة. اسمي زينة.
1: مرسي زينة. في ناس نزلت على سياراتها بلندن ودورت السيارة لتبورد بالأي سي لهالدرجة.

حسين الجسمي دشن أولى الحفلات العربية بالرباط. شوي شوي منرجع كلنا لحياتنا.

0: كله.
1: طيب اللي حابين يشاركونا لأول مرة رح أذكر برقم التليفون بس ما فيكن تتصلوا عليه، أوكي؟ 03-5-5-5-3-5-5. هلو ناجي، انبسطنا بأنتوني كتير.

ما تقولوا لي في دراسات مهضومة مرات بتنعمل. هيدي الدراسة اللي بحكي عنها شو بتقول؟ قال الأشخاص يلي بيمرضوا بسهولة هن غالبا يلي نادرا ما كانوا يحصلوا على العناق، ما في عبوطة، ما كان حدا يعبطهم، هو اللي بيمرضوا بسرعة. لا وانتبهوا، عاملين أبحاث واخدين وقتهم، وناس اختبروا قصصهم ومواضيعهم.

شاء الله أيامكم دايما حلوة، صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم. مين بيقول لي هيك؟ صديقنا من فلوغة. 3, 4.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: معك علي.
1: أهلا علي.
0: من فترة طلعت قصة هيدي الصبية اللي كانت مزلطة وحكيتي عنها، قلتي هذا الضغط النفسي عند النسوان. اليوم على اليونسكو هلأ من شوي في زلمة عم يحكي مع رسمة موجودة على الحيط.
1: حرام.
0: بعتقد انتو النسوان عديتونا بالضغط النفسي.
1: كل مضغوطين صديقي، بريستو بدها تفتح الغطاء لحتى تنفس. الله يعين الناس.
2: يسعد لي صباح
1: وصباحك.
2: بالنسبة لغنية هيفا، يعني ما بتصور في لياقة أصلا إنها تعمل هيك غنية. الواحد إذا بده يحكي هيك كلمة على الهوى عيب. كيف بقى هي عملتها غنية؟ عن جد نزل المستوى كتير.
1: في ناس حبت كتير وفي ناس ما حبت أبدا. الوحدة فرماشينية عم تتخانق مع جوزة، قالت له تفوع عليك 3 مرات باليوم لمدة أسبوعين. ذكرتهم فيها هيفا.

بعد 9:34 دقيقة بس الساعة فاجأتوني. وين النشاط؟ هلا بدنا نسرع الريتم.

0: اتكلنا عليكم بالنشاط. قلنا لكم نحن اليوم انا شخصيا مش بس نعيم، لا نعيم حرام، انا اللي مش نايمه. طلعت انشط منكم.
1: بونجور.
0: بونجور. اهلا.
1: في احلى من السيارات القدامى؟ عكس، انا بقول يا ريت بعد ما السياره القديمه افتخر فيها واحلى بكثير من هالجديد.

0: الكل عم يحكوا بنحافة وائل كفوري كتير ضعفان صراحة. أنا بحبه أنصح شوي لوائل، يعني إذا بيسألني رأيي إلنا زمان ما توصلنا، بس لو سؤلت بس بغض النظر عن الشكل بوجورك
1: بوجور مرمورة
0: هم يغني حلو جميع.
1: هلا كان عنا سيارة بيجو بالبيت، هلا صارت فواتير دي كوليكسيون لأنه وقفت حد البيت وزبطوها أخواتي بعد ذكرى من البابا. بس مش بس السيارة، نحن وصغار الجينز ينخزق على الركبة، قالوا للبابا بدنا واحد جديد، قال لي بابا بعده منيح هيدا بس شوية خزق يعني. المشكلة إنه هلا صرنا عم نشتري جينز هو موديله مخزق.
0: مزبوط،
1: صرنا راضيين.
0: وفي كتير رجعوا احتفظوا بسيارات أهليهم ونفضوهم وحطوهم حد البيت كسوفونير. يمرق واحد بيسأل عن سيارة قديمة بصير انه عنده هواية اليوم يكون عنده سيارة قديمة يدفع ما بعرف قدي حقها.
2: بجربني رأي كيفك بخصوص الموضوع الطرحتي السيارة القديمة. البابا عنده سيارة رينو دوز قديمة بعدها لهلأ موجودة عنده، فما بيستغنى عنها ما بغيرها. انا تعلمت عليها سواقة، يعني كلنا خيي اختي كنا تعلمنا، اكيد صار معنا سيارات
0: بتحبوها غير.
2: بس اوقات بطلع فيها وبسوقها ومن مستحيه
0: والله عافيكم.

0: قدي مأزي هالإنسان أعتقل لأنه كان يدرب كلبه كل ما يدق الجرس يجي الحجرة ويكبه على الشخص اللي عم بدق جرس بابه أنه ما بده حدا يزعجه. شو مأزي؟ نحن هون إذا ما حدا زاركن ودق بابكم سيروا تعيطوا لبعضكن، توقفوا على البالكون، بهمنا وائل وصوته وإحساسه وطلته على المسرح. بس ينصح نوسي
1: بونجور. اول ما تجوزنا كان عندنا مرسيدس من هول كبار 450، يمكن كانت موديل 79 بايامها، كان العز. وبعدها لهلا هيدي السياره كنت بعناها وغيرنا، بعدها هيدي السياره بلاقيها الاحلى من كل شيء سيارات سقتهم. وبقول يا ريت يا ريت تركناها هيك كولكشن كار وما بعناها قد ما كانت حلوه.
0: بفتكر عرفتها مرغوبه كثير حاليا. توني وكل اللي عم يسمعونا بلندن، عم بشوف انه عندكم كتير زايدة جرائم النشل وسرقة جزادين. وين ما كان في نشالين ومثل الملاك لقيتها مع كل القوانين الصارمة والدولة والنظام والأمان، في ناس بتنشل

0: بونجور غنوة معك.
1: بونجور غنوة.
0: أنا صهري عنده سيارة مرسيدس 180 موديل 50، كان ياخذنا فيها على المدرسة ويجيبنا، بس ولا مرة استحينا فيها، وهلأ صارت تحفي، صار عنده 2.
1: أوكي.
0: بس ونشوف حالنا فيهم، وما في معارض للسيارات القديمة بياخذون، بس إن شاء الله يا رب ندعي الله يزمتهم لأنهم بعدهم بالنبطين.
1: إن شاء الله يا رب. لو يدري الهوى

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: يعني بالنسبة لغنية هيفا، هي كل عمرها فنانة استعراضية، هي ديفا، يعني شو ما بتعمل بيلبق لها. ما بعرف ليش الشعب اللبناني دايما بياخد الاشياء شخصية ودايما بيفوت بالأداب وبال ما فهمت. بالعكس، فنانة مهضومة استعراضية ودايما بتقدم اشياء كتير حلوة للكل، الكبار والصغار بيغنوا لها، فيخففوا شوية اللبنانية عن جد وخلونا هيك نستمتع بشي غنية هيك بتفرفش.
1: شوف، في ناس بتحبها لهيفا بس ما حبت هيدي الكلمة تحديدا، وفي ناس برجع بقلكم كتير دافعت عنها وبشراسة وهالكلمة تحديدا استخدمتها.

تعرف شو بدي وراها نعيم بليز؟ شاب خالد بيروت كتير بحبها. في مطاري هيك بتأثر فيه غنيته مع أنه بتذكرنا بفترة حزينة. حدا شاف بيروت سبت وأحد والأسواق والأحياء الشوارع؟ شو بدي أخبركن عشقة الناس والأطفال وشي بيكبر القلب الكتف على الكتف، يعني ذكرتونا بعشقة بيروت الحلوة من كم سنة.

0: حدا شارك بمهرجان قرنايل يخبرنا بليز. شفت له أي شو حكي؟ قال إذا حدا بيلبق له الفرح هو اللبناني.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور
1: يا عمي. هاي هيفا شو ما حكيت شو ما قالت شو ما لبست يا عمي، والله بيلبق لها، هي فنانة استعراضية. أنا حبيت بعدين ما حكيت شيء بالنسبة بالزمانات ميرا مكلين غنيت فوت جول.
0: الله يا نعيم على مفاجآتك، كتير بحبها يعني، بتفوت فوتات هيك تفاجئنا.

0: سوري هيك بتطلع مرات تعبير عنا مهضومة وكأنه قاعدين نحن وياكم عم نعمل صبحية سوا، يعني بتنقال بكل القعدات.
1: بونجورك ميرو.
0: بونجور
1: حبيبتي. بونجور نعم ميرو. هيدي البقام موديل 77
0: هلأ بشوفها.
1: اوكي
0: اوكي.
1: معلق فيها زي اللي عشقانه
0: مثل ام سليم واكثر. ما حدا يتصل بتقطعوا الفويس بليز.
1: ومين ما يشوفها بقول لي بعدها ماشية بتبيعها يا حاج؟ بقولن لا، هيدي موديل 77 وزي ما بقولوا ايدي فيها، يعني ايدي بالتصليح وبدوخ لصلحها.
0: اوكي
1: يسعد صباحك.
0: الله يخلي لك اياها. ماجد المهندس بالحفلة اللي قدمها مؤخرا وضح، وإذا بدكم سكت الكل، إنه أصالة ما اتطلقت وقال هيدا حب للأبد، هي وفايق زوجها. هذا كله صار بغيبتنا، عشان هيك عم نقول أخبار ولو عمره يوم ويومين. استراحة العشرة قلّا.

0: حميد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

في حدا عم بيرضيك يا ربيع، قال كتير بحب شعرك بالعكس سلس وسريع. عشان هيك بالحياة بدنا نعرف انه ما فينا نرضي الكل، بس الاهم انه واحد اذا انعطى ملاحظة بمحبة ياخدها بطريقة انه ما زعل يكون تقطع كله بيقطع.

0: برافو يلي حابين يشوفوا كيف صارت هالعون. رح تكون ضيفة روبير فرنجية على تلفزيون لبنان, لأنه كتير منصير نقول بيننا وبين حالنا بعدها حلوة, غابت فترة طويلة. أنا اتصلت بالغلط بعتذر, بس بدي أقول عن جد الحالة شي بيبكي. إجينا شو هيدا من العدوسي
1: حلا عيونك في حلا,
0: الله يعيننا, شفتها للبقام. هلأ بنعمل دعايات للسيارات بالشركات كبيرة مش رح تنطرنا, والموضوع ما بيحمل إذا ما سمينا, يعني ما بينفهم.
1: انت يا اجمل مره بحياتي بقابلها.
0: فكنا عم نقول بمرحله معينه كنتوا تستحوا تسوقوا سيارات اهاليكم, بدكم سيارات اجدد. اليوم اذا بقيت هيدي السياره بتلاقوها يعني يا لطيف عروس بتهتموا فيها وكانه عمرها يومين عندكم بالبيت, او صرتوا تعرفوا قيمتهم اكثر.
2: بونجور ملاي.
0: بونجور.
2: اللي بحب الطرب بيسمع حدا صوته طربي, يعني انما اللي بحب الصلاة بيسمع هيفا. هيفا خارج انه ترقص وتغني, مش مغنية, هي استعراضية مش اكتر من هيك.
0: اوكي.
2: بينما اللي عنده اذن طربية لا ما بيسمعها.
0: هلا
2: نعيمي صار صباحا من يومين ثلاثة كان عيد ميلاد ابني الكبير عليه, فمبدي من بعد امرك سمعنا غنية من الحمزان يا حبيب بيك.
0: الله يخلي لك, هو يخلي لك علي, تكرم عينك, يعطي أيام حلوة لعلي. نحن ما عم نعمل تقييم لصوت هيفا, عارفين أنه هي بتعرف أنه هالقد صوتها واللي عم بتقدمه شي كتير حلو, بس عم نحكي عن كلمة معينة, عن كلمة تتفه بس, ومنحبها ومنستهدمها, وحدا كتير ذكي وموجودة وشكلت حالة زهرة إذا بتكون هيفا.
1: معقولة
0: بس هي قصدت, يمكن قصدت وأصرت أن تنقذ العالم بهيدي الكلمة.

0: والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدم.
1: هيدي بدها سلطنة. أصعب غنية نقيت. ميرسي بكل الأحوال عم بيحاول يعملنا جو لكل حدا اسمه علي وعيد ميلاده أو لكل علي بحب يسمع.
2: يا حبيب بيك يا قلب أمك يا علي يا علي
1: لكل بو علي وأم علي.

مشجع لنادي سان جيرمان اشترى البيه ليحضر نهائي دوري أبطال أوروبا ب 18,000 دولار، بس حرام قد ما معجوق بدل ما يسافر لبخارست راح على بودابست بالمجر على عجقته، لا حضر المباراة ولا شيء ورحت عليه تذكرته. تذكرة يعني هي البيه اللي اشتراها مش الهوية. 18,000 دولار كأنه خزقتون بورقة، شي بيقهر ايه؟ لأنا اتعلم حتى ما يكون عجقة، أنا حدا عجق عكس ما ببين. بعمر 100 سنة الشيخ جزائري حقق حلمه ورحل الحج 100 سنة.

0: فعلا تابع.
1: شو سمع الأخبار أستاذ رشيد؟
0: تو خير؟
1: شو سمع الأخبار؟
0: في تفاؤل.
1: في تفاؤل؟
0: في تفاؤل أوي كتير.
2: ضيعتها.
1: إن شاء الله الله يسمع منك يا رب.
0: في أبو المرة راح يضل واقف على إجريه أبدا.
2: عم ببعت لك إياها نزلتها ستيتس بالغلط.
3: بونجور ميراي.
2: بونجور.
3: يسعد صباحكم. أنا بدي عيد ابني امبارح كان عيد ميلاده 31 وبدي أقول له على 100 سنة يا هاني وهو بيسمعكم. حبيبي نعيم ممكن تحط لنا غنية شي لعيد الميلاد؟ تسلم لي نعيم.
2: الله يخلي لك هو. لا ما بدي ضل أعطيكم نفس الملاحظة، بتزعلوا مني بس ما بقى درجة إنه غنية لعيد الميلاد. إذا حدا كبير بالعمر يعني شاب صبية غنية يكونوا بحبوها مثلا لأنه ابنه اسمه علي طلب غنية الاسم. هات لأشوف إذا بقدر أبعت لك إياها، بس على راحتكم بالآخر استفلوا استيراحة العشرة.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بونجور ميرو، كيفك؟ ماشي الحال، يسعد صباحك. ميرو، اغلب الفنانين هلا بيعتمدوا، مش هلا، قبل حتى قبل شوي
1: عفشي.
0: بيعتمدوا على التكرار. يعني هالنجوى نواة طلعنا بتحكي هيفا زبطت معها بدنا نروق، صار بدها تنقي كلمه تتماشى مع السوشيال ميديا ومع حركات التيك توك. نجوى مثلا من فتره نزلت خليني اشوفك بالليل، ضربت نزلت اعطيني بوسه قبل النوم، رجعت نزلت ما في نوم بعد اليوم. صاروا بيعتمدوا على التكرار.
1: اوكي.
0: حتى انه خلص، انت ما زال هي ضربت اكيد تانية بدها تضرب.

اللي كانوا يحبوا أورينت كوين هلأ رح يحبوا سيدر ويفز، لأنه من عائلة أبو مرعي ونفس الجو، التنظيم، الأمان، راحة البال، لأنه ما فيكم تروحوا مشغول بالكم بالبحر. فسيدر ويفز رح تنطلق ب 19 الله راد من بورجوني لمرسين للدقية ولارناكا. مغري بالنسبة لنا، فيكن تروحوا وترجعوا، فيكن تقعدوا يومين ثلاثة حسب طبعا الأيامات اللي هي مدروسة، مع الأفرات اللي بتنعطى إذا حبيتوا تنزلوا حسب وجودكن بأي بلد. رح تسمعوا خلال الإعلان واللي عم تسمعوا على الدلتا كل التفاصيل، بس أنا طلبته مني رقم التليفون، أكيد رح أعطيكن هو

0: بتكلم بصدفان.
1: يلا شوي تاني بعطيكم الرقم أو بتسمعوه بالإعلان فرد مرة. بونجور.
2: كيف أغنية ربيت عليها؟
1: اسمعوا أنغام.
2: الحبيب الغالي المرحوم هاني شاكر.
1: ممكن مش واضح كتير هي هون عم بتقول بدي حيي روح هاني شاكر من خلال أغنية بحبها كتير وهي اديني قلبي تاني.
3: ميرو بونجور.
1: بونجور.
3: يعني مع محبتي لهيفا بس نقول استعراض في نيلي في شريهان. بس حدا يقول لي هيفا شو عملي استعراض؟ شو عملي يعني شو الفكرة لما حدا يطلع يقلك انه هيفا نجمة استعراض؟
1: هلا شوفوا احنا ما كان سؤالي اذا بتحبوا هيفا او لا وكيف بدنا نعمل تقييم لهيفا. نحن عم نحكي بس عن الكلمة يعني ما بدي فوت باشياء انا ما قلي فيها. ولاحظتوا اني ما بدي احكي
4: في الحب
1: وكان بس انه في ناس حبوا ناس ما حبوا الكلمة سيتو. بس شئنا أم أبينا برجع بقلكم شكلت حالة فنية حالة ما عم رحكي عن صوت بس إنه هيفا بترزو بالناس مهضومة اطلالتها حلوة شكلها حلو مرة بتجنن. أهلا أهلا
5: الكل يعني يعطوني حق ما حدا من المستمعين كلهم عامل اللي أنا عامله. أنا ميراي عيد حضرت حفل زفافي من دون ما تعرف.
1: أنا؟ شو عم تحكي؟
5: ميرو نهار السبت الماضي أنا هلأ لحكيت لأنه كنت بشهر العسل يوم جيت.
1: إيه؟
5: السبت الماضي كنت قاعدة وراي على الطاولة كنت أنا العريس ببيروت بالليل ما حقول اسم المحل أحسن ما أقول أنت وين كنت.
1: لا بالعكس قلي اكتبلي وين.
5: مرسي كتير لأنك جيت وكتير انبسطت فيك.
1: لا بشرفك شغلت لي بالي وين كنت أنا. كنت أنت العريس وقاعدين وراي. محل ما كنت سهرانة يعني. تكتب لي لان انا هيدي السهره يعني وما عدت سهرت.
6: حلاوه حلاوه حلاوه يجنناني.
1: وليه ما عرفتني عن حاله؟ مزبوط كنت وراي كنتوا كتار وعم تضحكوا انتبهت وضحكت لكم ومدام كانت كتير جانتي برا ميت قالت لي سوري لانه هي عم ترقص انا ما شفت اللي عم بغني. قلت لها لا عادي يخرب ذوقك وقل لي اي رقم انت القاعد على الطاوله الاول كرسي الثانيه الثالثه وراي دغري. يلا الله يهنيك.
5: ايه كنت قاعد وراكي ما حبيت اعرفك على حالي لان شفت معك ناس وهيك ما حبيت
1: اخواتي ما حدا غريب.
5: هي امي اللي قالت لك سوري.
1: جنتيل مدام كتير.
5: انا كنت التالتة وراكي.
1: اوكي اوكي خلص عرفتك يمكن عرفتك. هول اخواتي ما حدا غريب اخواتي ومرت خيي وصديقتي ما في رسميات. بس حلو الجو كتير تحت. ايه هلا عم نحرقصهم وين. الف الف الف مبروك.

0: بتعرفوا يمكن الناس ما تكون طايرة من السعادة بس أو مرات بتدعي السعادة أو بدها تبسط حالها بالقوة أو بتقول منفوت بجو السعادة معلش مهم ما نضل عايشين بحالة غم وزعل وحزن. فيكن تسعدوا حالكن بقعدة أنتو مثلا بتريحكن تنقول على شط بحر بسهرة مهضومة مع أصحاب كزدورة بالسيارة مطعم بتحبوه أي شي بيبسطكن بفرحكن عملوه ما تترددوا.
1: سنين دقات وما كانت هني جرحك
0: اوعى تقولوا لي نحن بننبسط بقعده البيت كثير بزعل منكم كثير ما في شيء بيبسط بالبيت.

0: نيرو سوري دقت ايدي انا عم بعت فويس انا ما بدي كول بعرف انه ممنوع
1: ما تعتقلي مش ممنوع
0: شخصيه الحلوين بالريفيرا كثير مهضومه هاتينا ننزل على الريفيرا بس انه مش بس انه بدنا نقول انه هيفا اذا بتغني تفه او لا طب هذا الشاعر اللي بيكتب هالاشياء هذا شو هيدا يعني شو رأيك فيه أو رأي المستمعين فيه ما هو كمان عم يكتبون بعدين في غنية ما رح أقول لأنه فيها كلمة كتير بذيئة مش لهيفا لحدا مش معروف إذا زمان الغنية كتير مش عم بتقرف يعني هاي ماشي قدامه ومثل ما بتقول أنت هي حالة مهضومة شو ما حكيت يعني بتفه وبدنا نروق بالواوا
1: هلأ بدنا نروق كتير زبطت معه وباللي قبله كمان

0: عم قول لك شي ساعة ونص ما حدا عيط لي وين ونقولها
1: يا مرمورة.
0: عنا ثلاث جرحى بثلاث حوادث سير بال 24 ساعة. ما تنسى تبعت لي الفويسات الاثنين بليز. موضوع كان مهضوم إذا أنتوا فهمتوا مزبوط. كنتوا تاخدوا سيارات أهليكم بوقتها تستحوا أنه لازم تكون السيارة أجدد. راح البي يمكن راحت الأم أو بعدهم على قيد الحياة، بس السيارات اليوم صاروا ضمن الكوليكسيون يعتبروا أو سيارة فينتج وأنتوا عارفين قيمتها ونفضتوها ومبسوطين فيها. فإذا صارت معكم هيدي الخبرية يلا على الهواء شرحوا لنا أكتر.
2: صباح الخير ميراي ونعيم، أحلى كوب الإذاعي، تعطوا السعادة للكل
0: حبيبتي. شكرا
2: ونهاركم مبارك.
0: مرسي.

إذا طلع جدول المحروقات عم يسأل جو يوم تنين ما بيطلع التلاتة والجمعة مستعجل يقولوا لك غلوا البنزين

الله ما رأى شيلة هني شاكر. أوكي طيب إذا ما زبطت أنغام بس سمعونا شيلة له. عشرة وخمستاشر دقيقة واليوم هيدي أول صبحية إلنا معكم بشهر حزيران عيد ميشا. هلأ شفتها من شوي بس ما بفتكر هلأ هي على السماع. ميشا عم تسمعينا؟

0: سألتك انت مين؟
1: الله شو حلوة.
0: جاوبتي بكلمتين.
1: جدي عانو هاني شاكر. اليوم ما مرق ملحم مثلا، هيدا تقصير بحق اهلك فرشيمة نعيم. عملوا له حاجز اول شي هيك بس يوصل على جسر فرشيمة. هلا بعطيكم انا الوقت المزبوط. ميشا على السماء.
0: الصافية الطيبة. وسمعت حاجة.
1: الوي بريزنت. هو اليوم عيدك؟
0: انتي قبل سبتي الف
1: بنات لميش عيدوها باحلى طريقه واحلى الكلام.
0: سالتك عن ماضي
1: بتطلبي غنيه بتحبيها تنهديكي اياها هيك نكسر القعده شوي.

0: مش عقبال الميت سنة نخلي لك الصبايا وتفرحي منهم وهيك مثل ما أنت ماما جون تصير بعد شوي كمان حما جون ومن بعدها تيتا جون لأنه الناس بتكبر وأنت بتصغري. مرة إجا حدا على الإذاعة عزارنا قال يا عمي أول مرة شفت ميشا كان من شي 10-15 سنة رجعت زرتكم عملت مقابلة وشفت ميشا بعدها يزيتها ما بتتغير. هون الدور لفادي صراحة لا أنت اسم الله عليك بالعكس الله يخليكم لبعض.
1: عهد علينا لنخلي الدنيا كلها ترقص لك.
0: نعيم بسلم عليك وبعيدك وعطول معزبينك ميشا معنا الله يقويك وسنتك مش حلوة أكتر من حلوة تكون وبوساتنا إليك

0: المساحة
1: مشروع عفاي
0: وجدي كان يطحن بالحي قمح وسهرية.
2: انت مش الطور لك هنا هلا الجوزاء صح؟ وعيد ميلاد داليا داغر كتبت امبارح ما تستغربوا كمان هي تيتا بس اسم الله عليها عمرها 55 سنة واعترفت.

فبقصة السيارات القديمة اللي كنتوا تستحوا فيها اليوم زبطتوها، بتقولوا أو سوفينير من أهلنا أو بتقولوا ما هيدي صارت كوليكسيون، يعني بتسوقوها وأنتوا شايفين حالكم وعم تتباهوا قدام الكل، والسيارة اللي كان حقها يمكن بوقتها 1000 2000 3000 اللي هن اليوم بتكون تعملون فاسيس فاسات بركة، عم يعرضوا عليكم مرات 20 و30 ألف وطلعوا حسب السيارة أكيد. عم نحكي إذا سيارة فينتج. ومرسي لنعيم بتقلك ميشا

التقيت أنا ونالي من يومين، ساقبتي كانت بمطرح عم بتصلي وصار مع هيك موقف طريف، فهلأ كل ما بدي أطلع لهونيك بدي أتذكرك وأضحك. في مرات ناس ببساطتهم وتلقائيتهم وعفويتهم مهضومين بيبقوا، يعني ما ضروري واحد يعرف شو بتشتغلوا وانتو مين، بيحكي بطريقة عن جد لذيذة انه عفوي الزلمة او عصبية عفوية. يا جماعة نحن مع بداية كل موسم صيفي منقول بليز البحر ما فيه مراجل، لو قد ما كنتوا بتعرفوا تسبحوا دايما في تعليمات في توجيهات معينة، في بولات بتنحط بالمي مع حبال، هدول بتكون تلتزموا ما تتخطوهم لما بيكون في تيار لما بيكون في موج عالي، ما بتقدروا له للبحر أشرس منكم بكتير. ما بدنا تتكرر الحوادث اللي صارت السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها، بس خاصة السنة الماضية كتير حوادث غرق كان فيه. بمطارح بحس أأمن شي البحر وأكتر شي غدار كمان البحر، يعني أنا بالسفر بالرحلات البحرية بفضله ألف مرة، بس بالنسبة للناس اللي بتسبح ولو بتعرف تسبح بيغدر ما قالوا أمان. استراحة ونتابع.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلتوا شي انتو.
6: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء. شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
11: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: صباح ميرو حبيبة قلبي، حبيتي هدول السيارات
1: كتير حلوين،
0: الكوليكسيون تبولات جوزي. جوزي كان يوعى الصبح إلا يقبرني صباحك، قلو مرسي حبيبي، قلو لا عم بتغزل بالسيارة غرام وسيارة الكوليكسيون.
1: ما غرتب وقتها
0: حبيبتي، إن شاء الله نهارك حلو يا رب.
1: مرسي جيهان، عطول أخبارك مهضومة بصدقك، لأنه في كتير رجال عندهم هوس بالسيارات أكتر من الستات. بس هون ما عم بحكي عنك، عم نحكي بشكل عام أنه في نوع من الرجال هيك. أيوة، لو كل الأخبار الحوالينا كانت بشعة، نحنا بدنا نضل متفائلين وإيجابية.

0: Marmora.
1: Bonjour.
2: Oui. عم بس عم تعيط لي. هيدي قصة مرمورة كتير بتعجبكم. زحمة تسير على مخارج الضاحية الجنوبية.
3: بونجور.
2: يعني حدا بعبدة حزمية عشقة كتير. ايه بونجور.
3: معكم من الصبح. صباح نعيم.
2: صباح
3: معكم. بس هلا لفتت لي نظري المدام وتعليقك عليها كان. يعني الله يسامحهم هؤلاء الرجال اللي بفضلوا السيارة على المدام.
2: هو بفتكر عنده جهاد جهان بالدنيا بس انه بحب السيارات القديمة وبتغزل فيها. طيب بحق له هيدي هواية بتبقى. من الأعماق منحبكم كتير. لك شو حلو هالكلام. شكرا دكتور.

0: استقرار جوي مع ارتفاع بالحرارة منتصف الأسبوع. طقسنا ربيعي مستقر ورطب، ثلاثة خاصة في اندفاع لكتل هوائية رطبة نحو منطقتنا. هذا الشيء يؤدي لتشكل الضباب يوميا واحتمال تساقط مطر الرذاذ جبلا، فيما الحرارة مستقرة على الساحل. يعني الحرارة بتضل دون معدلاتها، باردة بالليل والصبح خاصة بالجبال والبقع، مع فروقات طفيفة من يوم لآخر. من الأربعاء بتبلش ترتفع درجات الحرارة وتنخفض الرطوبة، ببلش الشوب فعليا.
1: سمعتي نعيم شو حطلي من بعد التعليق تبعي؟
0: انت
1: دغري حطلك ملح بركات وجيت بوقتك.
0: فرفح قلبي،
1: فرفح قلبي. ولا ريم
0: اوصلك قلبي هوا. هي احلى مقطع.

0: ميرو صباحو يا قلبي، تقبريني ميرو اللي بده ينزل صاب الضاحي صاب الكولا صاب المطار خلدة
1: مسكرة طرقات
0: السير موقف طلع نزل طرب على الدنيا قايمي وقعني
1: جربت تقول هيدا
0: الشيء مرة التهديد بلاش تسكر الطرقات
1: يعني عم نقول انه عجقة على كل مداخل الحدر الحزمية بعبدها بفتكر بدنا ساعتين لنوصل عبيوتنا. شو حلو طائرة منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم تتزين برقم ميسي. شو هالأشخاص يلي خلوا العالم يحكوا فيهم وبلادهم تشوف حالة فيهم. شو هالموهبة اللي ربنا عطيهم إياها، بس طبعا الموهبة واحدة ما بتكفي.
2: الأصوات واختر لنا على أنك تختار لنا صوت.
3: هو لو كان صوت واحد بقى هختار صوت واحد فيبقى صوت فيروز. يمكن لأنه بحس أنه صوت جميل ومثقف، صوت واخد شهادات، يعني بيخاطبني بلغتي وأسلوبي، وفي نفس الوقت ميزة صوت فيروز أنه هو ياخدني من حالاتي ويرفعني لفوق. بعكس بعض الأصوات بتأثر بيها فعلا، لكن هي بتاخدني من حالاتي وتنزلني لتحت، زي مثلا أكون في حالة عقلية أبقى في حالة عاطفية وبعدين أبقى في حالة حسية، مثلا ده هبوط لتحت. يقولي بتفكرني بالروايح، يعني في ريحة اللحم المشوي حلوة صحيح، لكن بتشوف بتودي الواحد لإيه، وفي ريحة الورد وفي ريحة كريستيان ديور، فهي دي فيروز كريستيان ديور.
1: يا الله.

عم جرب اتذكر مين عين هيدا الصوت. مش فريد الأطرش. هلا مش كتير تشيل واضح قديم. في ناس بأصواتها بتطلعكن لفوق مثل صوت فيروز.

0: دكتور مصطفى محمود مش فنان، فكرت صوت حدا من الفنانين.
1: كلاس آخر من الناس، يعني نوعية أخرى من الناس، وطبقة معينة من الناس، وتذوق خاص من الناس. ولهذا الذي يحب فيروز يحب أشياء أخرى جميلة في الحياة، وليس كل الأشياء العادية. يعني نوعية أخرى من الناس، وطبقة معينة من الناس، وتذوق خاص من الناس. ولهذا
0: هون مفيد فوزي صوته واضح،
1: يحب أشياء أخرى جميلة في الحياة وليس كل الأشياء العادية. الست أم كلثوم أنا بحترمها احترام، وأنا تأذيت في حياتي بسبب الست فيروز، تأذيت أذية. كتبت مرة مقال اسمه ست فيروز، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء، حبيتك بكل الفصول، في عز مجد أم كلثوم. ونشرت التذكرة بتاعت البيكاديلي. وأنا ليا قصة شهيرة غير حضارية مع ست فيروز، إنه هي بتقدم الشخص في البيكاديلي بتغني من عز النوم، فأنا فقدت أعصابي ورحت قايم زي أي شخص غير متحضر. وقلت إيه الغنى المتحضر ده؟ إيه ده؟ فطبعا توقفت ست فيروز عن الغناء، وتوقفت الفرقة الموسيقية عن الغناء.
0: تستحي لأنه،
1: والناس حسوا إن أنا شخص مجنون، وأنا مخلوق متزن وقور جدا.
0: قد ما انسجم هو مفيد فوزي إنسان وقور جدا ومتزن، فكروا أخوات بالبيكاديلي هي وعم بتغني من عز النوم لهالدرجة، وهي بتصور وقفت الغناء لأنه أحرجت ما كانت خجولة، وطبيعي هون تتوقف الفرقة عن العزف. هيدي فيروز يا جماعة. بتخلي المجنون عاقل والعاقل مجنون. استراحة أخيرة.

0: ايفان، يا صباح الورد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: جديد عاصل حليني لا تغيب من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شو حلو بألمانيا، ناشطون بيئيون نظموا مظاهرات حد محطة طاقة بتشتغل بالغاز الطبيعي، عملوا مروحة بشرية، يعني مرنوا حالهم كيف يبرموا، كأنه عم بتشوفوا طاحونة مي عم تبرم، بس هني بشر بالحقيقة. يعني شكلوا بأجسادهم مجسم ضخم لطاحونة هوائية، تعبيرا عن رفضهم لمشاريع الوقود. بخافوا على حالهم وعلى صحتهم. برافو عليهم. لعلك
1: ورجع بابا. ميرو صباح الخير.
0: أهلا.
1: بدي أسأل عن المستمعين، الوزيرة حنين السيد مطول دخلك؟
2: أصحابك إن أنت حبيب قلبي وروحي.
3: لون مريزي صراحة طول عليكي والله، على قصة إنه مين بيلب أول شيء بتشوفي بجنبك. في بنتي اللي بعيدة قريبة بدبي، كوني على ثقل كلمة الحلوة عايش معنا وكأن في قلب البيت، في كل زوايا البيت، في كل شيء بيصير ذكرياتها في البيت، هي جزء من أمل وفرح كل لحظة كل دقيقة.
0: الله يخليها.
3: خلينا ياكل خليلكم.
0: شكرا. خلي أولاد العالم.
3: مصطفى محمود فتحنا شهيتنا على فيروز، بس كم كلمة إن شاء الله يكون في وقت تحطون. أخذت من أغاني فيروز لما بتقول في أحد الأغاني بتشرب من فنجانك وأشرب من عينيك.
0: بالقهوة البحرية.
2: زي الهوى يا حبيبي.
0: سيم شايدة عنوانة بكل الأحوال. خلص الوقت يا ريت، وكان محضر نعيم غنية عبد الحليم. ما منتعب ولا منشبع ولا منمل نسمع فيروز بكل الأوقات. مشكورين يا جماعة رفقتونا، عملتوا معنا صبحية حلوة وهي أول صبحية لهالأسبوع ولشهر حزيران كمان. إن شاء الله بيحمل معه الخير إلنا وإلكون، هيدا شهر قلب يسوع. بكرة على الساعة 8 إذا الله راد، هيدي أمنيتنا كل يوم إنه ربنا يعطينا يوم جديد ونكون كلنا صحة وعافية ونشاط لحتى نعمل معكم صبحيات تتجدد فيها القصص المهضومة. يلا باي باي.

0: كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yes.

0: سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: جديد كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon. Come on.

0: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد عاصي الحليني لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.
5: يا

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: سعيد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: استهلو. جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

روعة المعابد. من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.

0: صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي شهرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: 茶，طمن لي
1: You on Radio Delta.

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد، وضوي العتمي زهرة بالصحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

جديد عاصي الحليني لا تغيب لإعلاناتكم على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: ولا قبرية منيحة.
1: معي خبر. هد
0: يا خيي، شو بيك نازل فيي؟ هد هد
2: هد هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد. وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة. متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.
5: يا

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: جديد ميرنا كوزا الحب حلو

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

رجال جديد توني كيوين وطن الأبطال. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: جديد سان لوفان يا صباح الورد.
1: جديد عزيز عبده في القلب.

0: الآن
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
3: New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: جديد ميرنا كوزا الحب حلو

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية. اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي او تيفي بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta. Yes.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: جديد ميرنا كوزا الحب حلو
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta.

0: الرجال.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، ايميل info@cedarwaves.com.

بلقيس زهر الليمون. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. New on Radio Delta.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. جديد ميرنا كوزا الحب حلو

0: منه، شو المطلوب مني هلا يا حياتي؟ شو المطلوب؟
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: الرجال
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
3: أنا معك هدي
2: يا خي فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: New on Radio Delta.

0: ديفان يا صباح الورد.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا حلو

0: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.
4: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب.
5: On Radio Delta.

0: شوفي شهر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: الرجال
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
0: Good.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية.

0: تما طعم القبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم او بطل، واذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز الا عطموحه واحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن اذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ انا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: The Road Show. Maeli Merhej.
1: بونجور. اليوم الاثنين 1 حزيران الساعة 4:35 انطلقنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من ذا رود شو عبر راديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن. اليوم يعني انطلاقة اسبوع جديد وشهر جديد ويعني كمان اجواء الصيفية اجواء الفرح اللي بننطرها كل سنة ان شاء الله هيك مع انطلاقة الشهر ومع انطلاقة هالاسبوع ومع بداية اول الشهر كمان يعني كله مع بعضه هيك يكون قصص تتفاعل مع بعض لتعطينا هيك فترة استقرار فترة راحة بال فترة ما بعد هالعاصفة يلي عم نعيشها ويلي عم تعصف يوم بعد يوم. فإن شاء الله هيك هالشهر بيكون كل اللي كانوا عم بيحكوا قبل كل هني كذبوا ولو صدقوا يعني المنجمون انه بحسب علم الفلك والأبراج وكل هالأخبار كانوا عم بيقولوا انه بشهر 6 بنبلش نحس بالانفراجات. قبل شهر 6 كانوا عم بيقولوا ما تتوقعوا شيء وفعليا يعني عم بيصدقوا لهلأ. فإن شاء الله يكون عن جد انه هلا مع انطلاقة هالشهر بداية أسبوع بداية شهر وبداية أمل جديد يعني لبكرة لناطرينه يلي رح تشرق فيه شمس العيد. قولوا أمين. بدي أقول شغلة إنه أنا بعتذر إنه الجمعة كنت أقول لكم أنا حطتكم بالصورة بس هيك صار لظروف ما قدرنا نطلع على الهواء. رجعنا بنقلها هلا أول الشهر أول أسبوع وبانطلاقة. وكمان اليوم على الساعة 5 رح يكون في عنا سيجمنت مع توفير ماكس يلي موجود هو على أوتوستراد جبيل بأردبون تحديدا أول هايبر ديسكاونتر بلبنان. ورح أخبركم على الساعة 5 إنه صار فيكم تتوجهوا ومش ضروري تمروا تاخذوا الفاوتشر رح يكونوا أسماءكم هنيك. فرح نرجع نحكي على الساعة 5 تفصيليا. فادي إن شاء الله يكون كان ويك أندك حلو. ميشا كمان إن شاء الله تكونوا قدرتوا تشرجوا طاقة قدرتوا يعني تناموا وترتاحوا شوي لأنه مش حنقول إنه قدرتوا تخططوا وتعملوا لأنه هالفترة للأسف منا فترة بخطط فيها الإنسان. هي فترة بيضل مركز إنه يضل على قيد الحياة يضل بصحته النفسية لأنه هي اللي بتخليه يمشي على هالطريق ويوصل لبر الأمان يلي ناطرينه. فقبل خليني أبلش في عندي معايدة

بعدين بقول لكم الموضوع، بدي اسمعكم فويس وهيك تشوف رايكم بهالموضوع. هو موضوع ثقيل زنخ شوي مثل اللي عم تحكي، بس هيك شوي نعمل شوية هيصه وبلبله بانطلاقه الحلقه. فادي وميشا يعطيكم الف عافيه سلف. انا اللي مرهج انطلقنا.

يعني هو يمكن عيد ميلاده ما بتذكر أمتين، صار قطع وقت. قلت له أنا يا الله ما كنت عارف بعتذر، جمعة الجاي بالتنين يعني جمعة الماضية بعيدك إجا التنين مع عيبته أو التلاتة، فقلت له خلص الخميس أنا عندي حلقة أكيد مش كل اللي يعني لحقسه بالخميس إجا على الهواء أكيد لح عايدك. جينا الخميس نسيت أنه قلت له بدي عايده. مرح بوصل على سبوتنيك بيطلع فيني بيقول لي والله ناس الدنيا حظوظ ما عم بفهم عليه، طلع انه ما له حظ انه عايده. علي زهير زميلي بوكالة الانباء الدولية سبوتنيك عربي بدي لك عقبال مليار سنة يا رب. وصراحة بعد كل هالنسوة اللي صارت معي النسيان يعني كنت متفاجئ امبارح بهالاستقبال وبهالتحضيرات وهيك، فانا محلك ما كنت بحكي معك لو انا قلبنا الادوار. فبدي حييك على نفسيتك الحلوة وصدرك شو بيقولوا الرحب واللي بيستوعب وبيتحمل. ان شاء الله دايما بتحقق كل شيء عبالك تعمله بهالحياة، وان شاء الله هيك بتعيش الحياة على طريقتك مثل ما بتلبق لك. واكيد هلا انت منك متوقع كنت انه عايدك، اعتبرت انه خلص يلا ننطر لسنة الجاي راحت الامور، بس هالمرة كنت حاطط نوت ومؤكد انه لازم عايدك. كل زملاء بعيدوك، كل اهلك اصحابك قرايبينك بلبنان والمهجر، واسم الله عليك شعبيتك كثيرة. علي زهير عقبال المليار سنة، هابي بيرثدي.

0: بتعرفوا بدي احكي شوي بموضوع اليوم, ان شاء الله تكونوا كتار اللي عم تسمعون وتتفاعلوا معي بهذا الموضوع. بدي اول شيء لا الحمد لله انك بعتي مش هلا ما قريتهم بعد, لانه سالتني شغله ما تواصلتي معه من كم يوم, دعيت لك خط سعاده ما دق, دعيت لك واتساب ما رديتي, فالحمد لله انه هلا رديتي. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير والحمد لله على سلامه الجميع يا رب. بدي سمعكم فويس هالإنسانية اللي هي مثل ما بقولوا بحب تعمل بلبلة يعني, بس انه بتصور هون بهيدا الشيء البلبلة شوي تخطط مستويات الطبيعة والمقبولة. خليني سمعكم لتعرفوا عن شو عم بحكي. يلا نسمع.
1: اذا مرتك نكتي وما انا مقدرة الشيء انت بتعمل لي وما قدك تطلقها صاحب علي حيني, بس اهم شيء
0: شفتوا كيف
1: وعا تحكي شيء لصاحبتك عن مرتك ولا تفوتها باخباركن, لانه المره بتدور على محل فيك ضعيف تشتغل عليه. فاذا منك ناوي تطلي لعبها سيف بنتو فيها الجيش.
0: بس في حدا يفسر لي عن جد انه شو فكرة من هيك فيديوهات, شو الفكرة من هيك صفحة, وشو الفكرة من انه سيدة وامرأة عم تقول للمرأة للرجال انه عادي ما بدك ظهر عليها صاحب عليها, اذا ما بدك تطلق ما بدك صاحب عمرتك يعني لهالقد يعني. اوكي انا ما بعرف صراحة انه قديش الموضوع, شو هدف الصفحة ما بقدر اعرف, شو هدف الفيديوهات, لان في كمان فيديو تاني طلع من بعده شي كمان عم بتعطيهم خطط للرجال انه كيف ممكن يمر قصص على مرته, بس ما لقيت الفيديو, كم بدي العب فيديوين. فا يا رجال شو تعليقكم؟ بس بهمني اسمع رأي رجال هون, بتقولوا معها حق يعني الصبية, وفي حال واحد كان ظاهر يعني مع مرته وصاحبته ما لازم يخبرهم عن بعض لأنه كرمال ما يلقطوا عليه مزلة يعني. حتى نشوف مين اللي حيعرف جاوبنا على هالسؤال, هون بيكون صاحب خبرة هو بهالعملية. لا فعلا انه بدي ارجع سمعكم بعد مرة لأنه هالقد مستفز, مش عم بعملها دعاية, وبليز ما حدا يقول اسمها إذا بتريدوا على الهواء.
1: إذا مرتك نكدة وما أنا مقدرة الشيء أنت بتعمل لي إيه وما بدك تطلقها صاحب علي حالي, أهم شيء وعا تحكي شيء لصاحبتك عن مرتك ولا تفوتها بخباركن, لأنه المرة بتدور على محل فيك ضعيف تشتغل عليه. فإذا منك ناوي تطلي لعبها سيف بنتو فيها الجيش.
0: انت فليك لسانك شي واحد بس نرتاح. فعلى كل حال يعني بس بليز حدا يقول لي شو مغزى هذا الفيديو؟ إذا أنت رجال طلع قدامك هيك, إذا أنت ولد ما بتفهم شيء بعد هذين وطلع قدامك هذا الفيديو على السوشيال ميديا, شو عم بيتعلموا هالجيل الجديد؟ الجماعة شو عم بيطلع لهم على شو عم بيشوفوا؟ بس حدا يفسر لي يعني, ويريد حدا بينتفل أكاونت لأنه مش مقبول صراحة يعني. هي بطلت هضامة, بطلت يعني شو بقوله مش ماشي, ما في ما عارف شو المضمون. لا ضحكني غير ولا اليوتيوب فادني بشي غير انه سمى لي بدني على هالمحن والهبل, انه واحد يعني بيرخص بينشهر هاي الفكرة. هيك صرنا نحن اليوم. فهلا شو بدنا بشخصيتها ما عم نحللها, بدي اعرف انا شو الهدف من هيك شيء بس ينزل. انت كرجال بتسمع لهيك حكي يعني ما حق المخلوقة, ما لازم واحد يجمع مرته وصاحبته بالاخبار؟ لا لا بتوتر صراحة. يلا 7-6-7-6-0-0-7-6

0: حلو
1: والله. ما انتوا في جاي شو مطلوب نعمل لك لها الفيديوهات. هلا لا في الدكتورة البشرة والهيك عاملة فيديو ما بعرف اصلا كيف ما في رقابة عندنا بلبنان. لا لا لا لا ما لها عين شو الفيديو. بعته لحدا بس هيك انه ما بيقطع على الهواء كان مستحيل بس انا ما بقدر اقطعه على الهواء لو يمكن البعض يعتبره بيقطع يعني عم تقعد تعمل هي بتشتغل على لا لا لا لا anyway سمعنا هيفا فبس حسكت مش مرتاحة اليوم. بدي بس خبركم رح ضل اذكركم كل هالجمعة لانه يعني حدا بيهمنا امره كتير وحدا نعتبره من عائلتنا يلي عائلة مش من الدم نفسه بس كعائلة بنعتبر في بلاكات بحاجة للدم. اول شيء فئة بي بوزيتيف المريضة هي اسمها ماري غانم مستشفى الجعيتاوي في اوبريشن بدها تصير نهار الجمعة بخمس الشهر مطلوب 4 يونت بي بوزيتيف الدم واثنين بلاكات. البلاكات فيهم يكونوا شو ما كان ولهلا بعد ما عم بيقدروا يأمنوا ما بعرف ليه شو السبب بهال يعني بهيدي يعني الفئة بالذات. فبليز إذا حدا قدر يتبرع أو إذا بتعرفوا حدا وأكيد طبعا بيكون ما بياخد أدوية ولا كل هالأمور يعني هذا الشيء المعروف فبليز إذا فيكم تخبروا. وهي نازلة على ستيتس البرنامج كمان أوريدي ونازلة على رقم التاني كمان فلو سمحتوا مستشفى الجعيتاوي دم بي بوزيتيف 4 يونت بي بوزيتيف واثنين بلاكات. البلاكات فيهم يكونوا شو ما كانت الفئة فإذا بتعرفوا حدا قادر بتكونوا منكون لكم من الشاكرين.

يا جماعة بين مزح والجد صرنا 1 حزيران اليوم شهر 6. امبارح كنا عم نعيد هابي نيو يير وهابي نيو يير وهابي بيرد هابي سخنة. الأيام عم تركض طيارة

بدي سلم على سهاد. بونجور يا سهاد. ما عندي أغلى من عيونك وضحكتك ولا عندي أكبر من مقامك بقلبي يا عمي. أحرجت متواضع. شكرا على هالكلام الحلو يا سهاد. إن شاء الله تكون بخير والأمور. أنت ببلجيكا هلا الحين؟ موجودة ببلجيكا سهاد. يعطيك ألف عافية. جورج شيحة عريس 2025 ان شاء الله تكون بخير وبلش التحضيرات وبلش العد التنازلي والعد العكسي والتحضيرات. هلو هابي بيرثدي ميشا. ميرو ريمايندز مي اباوت ذس مورنينج. مين ميشا؟ عيد ميلاد اليوم؟ عيد مرتك اليوم؟ عيد ميشا مرتك اليوم؟ عيد لمرتك؟ عم تهز براسك تقول لي ايه؟ طب ليه ما بتقول لي انا عيدها؟ ما فهمت. ايه انا كيف ما اعرف يعني؟ اذا انا عيد بنسى انه مين بده يقول لي تعيد مرتك اذا مش انت قلت لي؟ هي بدها تيجي تقلي كيف يعني؟ لا يعني عن جد بلال والله ما في منك انت. لا فادي هي ما بتقطع صراحة. انت هيدي ما فيك تكون عادي ببراءة عم تحكيني انه انا كيف ما عارف عيد ميلاد مرتك؟ قلي. اذا انا بقول للمستمعين ذكروني لاني مخي مخ يعني سمكة. لا انت خالص. لا انت ما بس كلمة خالص تركب عليك اليوم. هلا بيرزي مش لمرتك. قلت لك انا عندي بيرزي مش لمرتك. خبرتك مين قبل ما اطلع لهوا؟ سوري عم بتخانق معه ما تواخذونا بس لانه بده اياها. بيقول لي ايه عيد مرته. كيف ما اعرف انا؟ ليه لازم اعرف؟ ما فهمت كيف يعني سحبت لها تكون مرتك؟ شو؟ اليسا؟ مش عم بفهم صار عم بيحكيني شيء يعني انت باللايف خلص. مهم اوكي لازم اعرف بس انا مش لازم اعرف. وما عرفت هلا بنعيدها بعد شوي. بعتذر لها منها هلا. بقوم بعتذر منها انا يا جماعه يعني عن جد بهدلنا. وهلا قد يطلع لحلك شو حيصير هلا. روق طول بالك. خليني اسمع سلم على نادر هلا بتحت الهواء بتصافى انا وياك. بوجور نادر. بعتنا شيء واحد عند فادي الله يخليك لانه ما بتزبط غير هيك يا نادر. بدول بوجور لندى. جود مورنينج هاف ا نايس داي. هو كان نايس انتل هلا فادي بخبرنا هالخبريه صراحه. يعني مش معقول فيلج لا تعالج ابدا ابدا. هلا عندك سليم عم بسجل اكيد رح يقول لاختنا الغاليه والكبير وهيك كل الناس شو يعيدوا. مبسوط تحمل ما دامك هيك مني. يلا ابراهيم جبيلي بونجور. هالي هابي بيرثدي ل هاي الي. هدي لازم شو ينتفورا ينتفورا كلها. هابي بيرثدي كوين ميشا. كلهم بعيد ميشا الحلو. انا ما معي خبر ما كنت عم بسمع الصبح وناسف. فات ما حدا يبعت لي يعني من اللي مهضومين انتو كمان. فادي خالص يعني ما بتكلش عليه. انتو شو شو حاسب الزنب؟ لا ليش تحسب الزنب؟ انا بقول انا كتير واضح بقول لهم انا بنسى. ما حدا يقول لي ليه ما عيتني. ذكروني تعيطكم نقطة. مخي مش دفتر ومش يعني كل الناس اللي بعرف بتحفظ عيد ميلادهم. يعني اذا خي وما بنسي بنسى بعيده مرة. هل قد انا صريح واللي بده يزعل ساعتها هو بيتحمل. بس انه انت هي مش منيحة بحقك. انت معي مش انت مخرج وانت بتقلي في هيك هيك وشاطر بدي قلي بالويكند لما بدك شيء وبدك شيء شغل. انا بفرجيك من ورايا والله اللي بشيك على العجين ما طلخت طرق. انا اعلنت حرب على فادي وادية يا جماعة. حرب هالمرة حرب ما فيه اللي هو استنزاف. اللي بيبقى هو الأقوى. فادي كمان بدو نتف. برافو معك حق يا هالي. ما في شيء تنتفي اصلا. ما انتوف خالص. هو انتوف يا فادي.

0: ولك يسلم تمك خلص هلا عم كفى ووفروني يعني وشيل عني هالتقل بس هالشي مش رح يسامح مش خليني سامح فادي لان عن جد طرقت معه مشكل هلا تحت الهوا مشكل وانا ما بمزح بهالقصص هو مفكرني اني عم بمزح بس انا ما بمزح على الاقل بدي اقول له لعليه قلت له لا ما تقول له ما فهمت ليه بدك تسال لمرتك هلا ما بتعمل شيء بلا ما تسال مرتك هل قد شفنا مين يا خلينا ساكتين هلا اخ انا معصبة يعني عن جد مش معقول بلشين لا هيك استفعلنا يا فتح يا علي ماشيين بدك تخبصها ما فيك تقعد عائل يلا فويس
1: سلام كيفك شو اخبارك
0: اهلا اهلا
1: انا متسمع على الاذاعه كل ما بكون على برنامج يعني اللي حط هيدا الفويس يا وهي بلا عقل او بلا عقل
0: هو هيدا مش فويس هيدا فعليا هي منزله فيديو يعني على صفحتها وعم عم بتسوي لهيدا الشيء يعني تنصح رجال كيف يكونوا مرتهم كيف يكونوا ما شو اسمه ما يعملوا شو بيقولوا يعني ما ينفضحوا كيف يمشوا على هيك بين الخطوط بين الالغام عادي جدا يعني فبس اكيد مش عادي اللي عم بتقوله بس انه عادي ان نشوفه على السوشيال ميديا للاسف لانه ما في رقيب ولا حسيب ولا مين بيقول لهم شو يحكوا وشو ما يحكوا

لا سليم عامل كمان ديليت للفويس وبتقلي ليني ميليتير ما دام هيك رح نترك للاخر. كيف يعني ليه بدك تعمل ديليت وليني ميليتير وكنت حاطط فويس 40 ثانيه بعد فويس دقيقه 41 ليه؟ دور ما فيها. انا اليوم اجرمت اليوم انا خلص طلع ضبين راح ضبينات راسي طارو يا لا بونجور رجع لك سليم دقيقه هاي اللي كيفك انا انا شو هيدي ما ماشي الحال هن ماشي الحال طيب خلينا

هلا عم تقلي هاي اللي كيفك انا بنقول ماشي الحال بس نو ما دق عندي وما بعد شيء قبل هلا انا سمعتك وعم رد اف لا لان دقيت خط عادي خطك مسكر ودقيت عمل رينجينج يعني على الواتساب بس قلت شكلك مشغولة او شيء فقلت هلا بس تسمعي ان شاء الله بتحكينا ومهم انه طمنا عنك هيدي القصة وما فيها الحمد لله على سلامة الجميع كمان مره

0: سليم
1: للوس حبيب قلبي انت وخي فادي واخواتي المستمعين. انا هيدا النهار بدي
0: شو في بقى النهار يلا
1: اسمح لي فيه بدنا نعايد حالنا ونيالنا.
0: مين نحن؟
1: ملكة الرقي والرقة
0: يا رب. لا بدنا نروح شوي بكثرة المبالغة مش حلوة على فكرة.
1: بالخطوط الخلفية بالكوليس ولكن صداها واصل للكواكب التسعة أو الـ11.
0: ذكرت مرك تبع قدم نجوى كرم قلت صوتها بيتخطى الكواكب.
1: بتسهلي كل يوم يكون عنا عيد إنساني مثلك لأنه شو ما نحكي عنك
0: صدقني جوزة مش قبضة قدك قدك أنت هالقد ما قال لي عيدة حتى.
1: سامحينا كان لازم نعرف من قبل بس هلا حطيني ريكورد عنا ونحن فخورين فيك ونيالنا فيك. الله يحميك
0: روح عيش يا ميشا
1: خليلك البوس فادي
0: غلطان حبيبي. هي البوس مش هو
1: الله ما بينطفوا
0: فهم الموضوع غلط
1: عبيل كتير لأن اللي مثلك بيستاهلوا كتير بيستاهلوا يضلوا كتير بالدنيا. الله يحميك مشلين من عزك قد الدنيا ونحن مبسوطين كثير بهالدنيا لانه في انسانه مثلك بتعطينا البوزيتيف فايبس شو ما كان بها. ان شاء الله بيكون كل ايامك خير وكل ايامك حلوه مثلك مثل نفسيتك مثل طبيعتك مثل طيبتك لانه عن جد اللي مثلك صاروا قليل. خي فادي بدي هنيك على خيارك.
0: سليم كثير مبالغ الفويس صراحه ما تزعل مني كتير مبالغ صدقني كتير مبالغ والله كتير كتير كتير في تكلف وكتير في هيك انه نحن بين بعضنا ما في كل هالتكلف وعرفت وبتحكي بالجمع. هلا في ناس ما بيعتبروا حالهم انت جماعات الكل. سليم بدنا نخفف هيدا التكلف بالفويسات لان عن جد دقيقة 40 ثانية كيف يقطع ب 30 ثانية ومهضوم اكتر من هيك بكتير. بريك وبرجع
2: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد. وائل كفوري، شو مشتاق لي؟
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
7: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر It's the road show.
8: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، راديو دلتا لبنان ابلكيشن، سوشيال ميديا راديو دلتا ال في، وانا بتتواصلوا معي عبر اليميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. وصلنا على الساعه 5، يعني سيجمنت توفير ماكس يلي اول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وصل على الجبال تحديدا ارض بون على الاوتوستراد بانتو طالعين صوب طرابلس. بس نقول هايبر ديسكاونتر يعني بتفوتوا لعند هالمحل في عندكم المنتجات اللي فيكم تشتروها، في منها ثلاث فئات او ثلاث اسعار مختلفه. في عندكم اذا بالحبه واحده بيكون الرخيص، في عندكم اذا بتاخذوا 3 ل 6 حبات بيكون الارخص، وفي اذا بتاخذوا البوكس بيكون الارخص يعني ذا تشيبست بيكون. فعندكم 3 اسعار بيكونوا حسب الكميه بمغزى، او اذا بدكم هو بنظريه انه كل ما تزيد الكميه بيقل السعر كرمال تشتروا اكثر وتوفروا اكثر. يعني اليوم كل ما تزيدوا عدد القطع بصير يقل سعر اليونت الوحده، ففعليا بتكونوا وفرتوا مصاري. لما بتوفروا مصاري بصير فيكم تشتروا فيهم اغراض ثانيين. فمن هون بدها تشتري اكثر وتوفر اكثر عند توفير ماكس يلي بيفتح 7 ايام بالاسبوع وعنده اكثر من 5000 منتج يعني موجود عنده. كل شيء بحاجه له انتم، مستلزمات لحياتكم اليوميه بالبيت، لادوات تنظيف، لاكل، لقصص لتستعملوهم بالبيت، موجودين بمحل واحد توفير ماكس. وفي شغلة كتير مهمة وأساسية، إنه هالسعر يلي عم تدفعوه عن توفير ماكس هيدا هو السعر الرسمي المعلن عنه المكتوب على البوردز كلهم على مدار 365 يوم، مش إنه كل يوم بيتغير مع الطلعة والنزلة وإذا في عرض ما في عرض. هيدا هو سعر المبيع تبع الأغراض، إن كان بسعر القطعة 3-6 قطع أو كرتونة. وهون كمان بدي أقول لكل الأشخاص يلي عندهم مطاعم صغيرة، عندهم هيك بوتيك عاملين شيء لقالهم هن، إن كان مثلا محل البيكنيك أي شيء، هلا بتعرفوا الصيفية في ناس بيفتحوا حوالي البيت عندهم أو ففيكن تتوجهوا لعند توفير ماكس وتستفيدوا، لأنه تكونوا عم تشتروا فعليا الأرخص، يعني أرخص مبيع بلبنان. وبدل ما تروحوا طبر وفتروحوا على محل واحد بتجيبوا كل شيء أنتوا بحاجة لقالوا لعنده. مثلا حتى الكاكين بدو يبيع بالمفرق عنده بالضيعة أو بالبيت حد بيته يعني، فكمان تجيبوا من عند توفير ماكس وأكيد أكيد أكيد بتكونوا ربحانين. هلا اليوم رح يكون في عنا شخصين، كل واحد رح يربح منهم فاوتشر من ليروح يعني ويعيش تجربة التسوق عند توفير ماكس. من نهار الجمعة، ابتداء من نهار الجمعة فيكم تتوجهوا على توفير ماكس جبال ارض بون الاوتوستراد، رح يكون بيعطينا احنا الاسم والعائلة ورقم التليفون. واهم شغلة بليز، اللي بده يكون صاحب يلي اسمه على الربحان، وفي حال ما كان نجرب انه يكون لازم تكون هوية الشخص ربحان والا ما بيسلموا الفاوتشر. فبس لو سمحتوا عملنا هيك كرمال ما حدا يتعذب على الإذاعة ياخذ الفاوتشر، فدغري بروح على توفير ماكس بيكون الاسم هونيك هيك بتوفروا مشوار واخف لبكة على كل الاطراف يعني. فهلا باخر الحلقه اليوم رح نشوف مين هن الشخصين يلي رح يربحوا من عند توفير ماكس. بذكركم انه كمان في عندهم بخلال النهار يعني بكون عم بيقطعوا الاسعار، بتسمعون بقلب الستور هو محل كتير كبير بيريح النظر، في باركينج كتير كبير، فممكن تروحوا ما تعطلوا هم لا باركينج ولا عجقه ولا ضغط الناس. هالقد الفانيو واللوكيشن كتير حلوه. لكل يلي بيسألوا انه ليش طيب توفير ماكس عم بيقدر يوفر اكتر من غيره، لانه بيعتمد اليوم على كتير انظمة هي بيوفر فيها استهلاك الطاقة، بيوفر استهلاك فيها مثلا المازوت، بيوفر استهلاك فيها يعني كتير قصص كمواد اولية. هالشي هالمصاري بيسخرها انه ان كده من خلال السولر سيستم مثلا بصير يوفر كهرباء، ففعليا بيوفر على كمان المستهلك. في واحد كان حط في بكل بساطة يحطه مجابته، بس قرر انه يمشي هذا الكونسبت بلبنان، لانه بتصور العائلات الكبيرة، الأشخاص هيك الأفراد يلي عندهم بزنس صغار فيهم يستفيدوا، وكمان من عند توفير ماكس فبيفيدوا بيستفيدوا بيع أكتر، وانتو كمان بتكونوا وفرتوا أكتر. شكرا توفير ماكس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: حوالي ربع ساعة تقريبا فنزار لمنطقة الضاحية الجنوبية. ما بعرف يعني هلا إذا الأشخاص ظهروا أو لا، بس الله يحمي الجميع والله يمرق هالمرحلة ويخلصنا عن جد هيك لنعرف نحط إجرينا على هالأرض وننطلق بالحياة اللي عبالنا نعيشها كلنا بالـ 10452 كيلومتر بأمان واستقرار. سليم حق التعبير للوس دقيقة وطيب حلقة، يلا خانس مش بعد
1: للوس حبيبي ما تأخذني. ليك بكل شيء عندي إياه بالدنيا أنا إله نسبة إلا معزتي السادقة بالمطلق، وصدقني لما بقول لشخص كلمة
0: بس أنا ما عم شكك بمحبتك، أنا كان عم بحكي عن التعبير هو مبالغ فيه.
1: أنا هيدي الحقيقة اللي نحن بنحكي فيها. أنا يمكن بحكي بالنيابة عني وعن كتير ناس، بس هي طالعة بكل صدق بكل طريقة نظيفة.
0: أنا ما عم بقول مش نظيفة، عم بقول في كلمات ما عم بقول أنت عم
1: بتقول خيف اللوس وخيف هادي بتكونوا إخواتي، وقت إلا ملكة الرقي والرقة بتكون ملكة الرقي والرقة.
0: صدقني مش شايفة بس ما تكونش رقية بس ما تكونش رايقة، مش شايفة بس تعصب.
1: وأنا غيرت عملت ديليت لما كنت عم بحكي بشي تاني، بس سمعت إنه اليوم عيد ميلادها مضطر إني غير لأنه الصبح ما كنت أنا على الهواء.
0: أوه اليوم أول مرة
1: بتمنى تكون توضح.
0: أول مرة أنا منتبه، أنا بدول شغلي أنا بالحياة، أنا أصلا يعني اللي بيعرفني سليم ما بحب الكلام اللي كتير مبالغ فيه لسامبليسيتي في لابوتي، فأنه بس هيدا كانت فكرة، مش عم شكك باحترامك لألا وبحبك لألنا أو خلينا أقول احترامك لألنا ومش قصة غرام، فبالعكس بس أنا أنه المرات القصة في تيرمز بينحكوا، مثل لما أنا بنتقد الأغاني بدي أعزم عيونك على العشرة، هي اسمها فلسفة شعرية، مش خلص بدي أعزمك على عشاء تتعشى انا وياك، اعزم عيونك على العشاء، بدي نام على هيدا واتغطى بشفونك، هو القصص انا بحسهم انه اوكي شعر وكله بس بعبروا هني كمان، بس انا بحب هيك البساطه يعني تعرفنا انا قد ايه مثل ما قلت بالمقابله انا بكون انا ما بعيش الدور، يعني كيف بحكي على الهوا بحكي تحت الهوا فبس هيك يعني بحس انه مرات يعني دقيقه 40 سنه هذا كان قصدي، كان في طلع بدقيقه وفي كلام وتوصل نفس المساج ونفس المحبه ونفس الاحترام، بس مش عم شكك بلا التوضيح واقتضى التوضيح هون كمان انه صدقك باللي عم بتقوله ابدا هو بالطريقه، بس لانه عم تعذب حالك وتكلف حالك وخليتني احكي دقيقتين هلا عم برجع عيد حالي بس ما بقصر. يلا فديك نرجع نقول كل الحق على فادي، لو فادي تصرف هو منه من نفسه وما لجأ لحدا ما كان صار كل اللي صار، بس انه فادي طبعا يعني شو بده واحد يحكي، الله يساعدني الله يساعد الله يساعدني مش عليه من الاخر. ايه والله اليوم عيد ميلادها بحق لها هيك، بس انا مش هعيدها بقى اليوم، بعدين بعيدها سوربريز بس ما تكون عارفه، بس ارجع اتذكر انا امتي. سلام لي ايامكم مباركه. هل صار هم لبنان المحن والخيانه وسوق للاوادم؟ الله يكون بعون البلد. على فكره ما في صوت من الاستوديو، فقط صوره مقطوع من عندكم. بس شيك فادي المشكله، عم بقول في الستريمينج في صوت ما في صوره، في صوره ما في صوت.

0: خالد بتصور بتعمل ستارت لتليفونك لو سمحت، لانه جربناها هون ماشي يعني على تليفوني وعلى تليفون فادي وميشا وعلى الاب هون فكله ماشي، فلو سمحت جرب اعمل ريستارت للتليفون او اللي عم تستعمل عليه الابلكيشن، بركي بيكون في شيء معلق يعني بالاي بي او هيك، بس هو ماشي الصوت اكدت اكيد. هروح عند ربيع الاولى.
1: يسوع يا ربي الفادي ومنحبك فوق العادة، تعذبت ومت على الصليب ودمك لقلنا شهادة. تحياتي لك للوس، تحياتي لكل اسم الإذاعة لكل اللي بيتصلوا.
0: أهلا أهلا،
1: إن شاء الله شهر قلب يسوع مبارك عليكم وعلى الجميع بالصحة والخير.
0: أمين يا رب، وعلى لبنان بالأمان والاستقرار. شكرا يا ربيع. نادر، يلا يا نادر فرفشنا. أهلا أهلا.
2: أول شي بونجور.
0: ولا بونجور ولا بونجور.
2: والله يا إليم عم ببعض فويس بس كرمال إلا ميشا هابي بيرثدي، إن شاء الله عقبال المية والله يخليها فوق رأس عائلتها أو فوق رأسكم بهالإذاعة، لأنه وقت اللي بتكون هي مستلمة عم بتحط أحلى أغاني وتكون الحلقة رائعة.
0: سوري فادي، أي بوجع اللي عم بيقوله. سوري فادي،
2: يعطيها ألف ألف عافية.
0: سوري فادي، بعتذر منك بس هي حقيقة، زلمة عم بيعطي رأيه، هي حرية التعبير. شفت كيف؟ تتعلم تتعلم. انت شفت لو كنت اليوم عمل، لو اليوم انت برافو نادر، كلامك درر، كلامك جواهر، انا بحييك. بدنا جورجيت تنضم لنا. نروح لعند ريموندا.
3: الي هاي، لك اهلا جميع، اضحى مبارك، كل عيد والجميع بالف خير يا رب. وميشا هابي بيرثدي، ان شاء الله دائما بتالق ونجاح وجمال. ما بعرفك شخصيا بس حسب ما بيوصفك الي على الهوى بتخيلك ست كتير حلوة من جوا.
0: سامعة يا ميشا أنا كيف بوصفك؟ سامعة.
3: خليك لعائلتك يا رب، وكل سنة وأنت بألف خير.
0: وكانت معكم السيدة أو مدام مسز لما بتجي ميرسي وش عم طبط حضرتك، ميرسي ميرسي هيك عم بتسلم عليك مشيلحة، عم بتقلك ميرسي ميرسي. ريموندا ويلكم باك على الشغل، إن شاء الله يكون كان بكفي خمسة أيام فرصة، يعني إن شاء الله تكون هيك غيرتي جو نقاها، استرجعتي طاقتك ورجيتي على الزفت والتعتير لتنحل هالأزمة اللي عم نعيشها.

هي ناقصة نكد النهاردة. يلا واحدة بالناقص واحدة بالزايد ما بأثر. شو تجي في ميشة بتحط لنا كله أغاني حب وبحط لنا أغاني نكد، أغاني ديبريشن طلاق عذاب

0: معذور اليوم رابط رقبته حرام كنت ضغط عليه فما بيقدر يركز كثير كنت خانقته ضغطته هيك بتعرف صعب يخلوه يكون تحت بصير هيك فادي فادي انت بدك تتحمل بدك تتلقى عمر بونجور بويس
1: بونسوار
0: اهلا اهلا
1: كيف طمنوني عنكم
0: نحن كثير منيح نشكر الله الحمد لله شكرا على سؤالك وان شاء الله تكون انت بخير وعائلتك بخير مارو
2: هاي للو كيفك يسعد مساك
0: جنن روعه روعه بومبا بومبا
2: هلا ليك انا كمان ذكرتك بعيد ميلادي بس ما عيبتني ومش هقول لك بقى وزعلت
0: اللي بيرضى يسجل رقم تليفونه بيبقى بنحكي بس يرضى يا عمي يا جماعه الخير هذا الموضوع لانه انا عن جد احرص ما بحب زعل حدا مش هيك انا بقول بكل صراحه ما حدا يتكل علي عايده وانا اذا حدا بينسى يعيدني بطرق بوز عليه كمان شفت قد ايه متناقض بس هلا صريح فمارو انا دايما بقول ذكروني قد كام بدي بديش مع راسي انا والله ما تجوزت مشان ما اتذكر عيد مار عيد ميلاد مارتي هاي من الاخر وكذا انا بن سعيده جو خيي بتذكر بعد بيومين او قبل بيومين وبرجع بنسى فما حدا ياخذها شخصيه انا ما بنسى بنسى التاريخ فبقولها من قلت ست سنين سبع سنين على الهواء بلبنان من اول يوم بقولها انا مخ هيدا ذاكره سمكه بالاعياد بهالقصص بليز ذكروني وما حدا يزعل مني بتجي تقول لي زعل بس تردوا خبروني ما دامكم هيك وانا زعلت بس انت مارو ما فيني زعل منك اصلا شو طابخه اليوم هات نشوف اسمه لو في مخرج معبى كرسته معبى محله كان شو قام بشغله مزبوط وذكر الـ يعني الفريق العمل انه شو في فرص اليوم للاسف فايد بالواسطه فايد بالواسطه مفوتينه هيك مش مهبه بطل الكرسي عليه
3: لحني ولا دفا كان احساسه بموت اليوم احساسه اختفى دنيا شو صار الله
0: يا بس هلا حضرتك كمخرج قوي قالت انه عيد ميلاد ومعيدنا تفضل عندها هابي بيرثدي مش انا قال لك تحطها مثلا تعرف شفتيها مارو والله انا بدي افكر عنه حتى كمان والله حضرتك تحط لها هابي بيرثدي لمارو ما بدك بقول لها فادي ما بدي احط لا مش هنعيدها مش بكره

بلال عم تضحك بعدك معنا بلال؟ هلا انت فجرت لنا الازمه يا زلمه. انا بتعرف شو لو ما قريته انا بتعرف الحظ كمان ما قريته تحت الهواء. يعني عم بقرا مساجك دغري لو تحت الهواء انتبهت كنا يعني استدركنا كل هالوضع.

0: صار
1: 23 ما في بريك؟ رحنا بريك؟ لا هلا بريك صح؟ بريك وبرجع. It's the road show.
2: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. Yeah.

0: فون يا صباح الورد.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
3: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل. New on Radio Delta.

0: جديد عاصل حليني لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. It's the road show.
2: The road show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي.

0: والله رجعنا بعد البريك. سوري تأخرت عليكم بلال، بعده على السمع كان اسمع شو بعد.
1: بصواري ليك
0: بصوارين
1: ليه بخصوص العلاقات تبعون السينجلز؟ لا أكيد دي برايفت برايفت برايفت، يعني حلو يكون واحد عنده لويالتي، لما بيكون عنده علاقة بيلتزم فيها، بس كثرة العلاقات ما المفروض أبدا حدا يعرف عن حدا شيء أكيد.
0: آه أوكي حبيت. أبا كان معكم دكتور بلال.
1: أنا ما لما بتجوز واحد لا بيصير لويل لويل لشخص واحد، ممنوع يكون فيه كتير علاقات. وإذا
0: لحظة ما
1: في علاقات زيادة
0: أنت محامي بلال،
1: مرته تعرف عن صاحبته بس صاحبته ما تعرف عن مرته.
0: أف ليه بقى؟
1: مش إنه ما تعرف جوز بس ما تعرف ديتيلز عن مرته، لأنه إلا ماشيين عارف يرجعوا يروحوا الوضع ويضلوا لبعض، فالبرايفسي يضل بين اثنين، والعلاقة الزوجية أعمق بكتير من علاقة الصداقة والصحبة.
0: أكيد
1: وأكيد هالشغلة ما بتنحط على السوشيال ميديا، وما المفروض يكون فيه فيديوز بس إنه
0: بس بلال
1: انه انطرح التوبيك هذه.
0: بلال سؤال، انت حضرتك لايف كوتش او مثلا مدرب حياه، او انه عن جد دارس شيء بعلم العلاقات بعلم النفس، او انه انت عم تحكي عن خبره، او كيف؟ عندي فضول اعرف، لانه شرحت عن جد هيك شرحت مثل ما هي كانت عم بتقول. هلا انا ما بقول انه هي كذابه، بس انه اليوم ما فيش تطلع هيك عاده على العلن، يعني لو في اولاد لانه بيحضروا السوشيال ميديا، في ناس مش معقول جيل بعده عم بيبني تفكيره انه ايه بدك هيك خون مرتك او تصاحب عليها او تيرمز يعني اللي استعمل قلتهم شوية، وبالآخر المنتوفية دجاج، يعني هون الاستفزاز بحد ذاتها هالكلمة اللي ما عمري فهمت شو هي شو بتقصد فيها بالمعنى المجازي يعني. تانكيو لك يا بلال، شكرا على التوضيح. بدي سلم على عبير من جزين وعلى أهالي جزين كلهم، يلي ميشا من جزين يعني كمان وقت أعرف عرفت مش من فترة. إن شاء الله تكون بخير يا عبير والعائلتي كلها بخير يا رب. أنا حمد الله كتير منيح. هيثم بونجور.
2: Happy birthday to you.
0: Cha cha cha.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Misha. Happy birthday to you. Hey, عقبال 100 سنة يا رب. إن شاء الله بتضلك ورا الكواليس أقوى وأقوى.
0: حلو هيدي ورا الكواليس.
2: حبيبي يا ليلو حبيبي. يا خي بنت ميشا. بنت جزين جارتنا يعني جارتنا غالية، وانت احلى
0: اهالي جزين يعني من بالقلب بنحطهم. ما بعرف هيك في معزة خاصة لقالهم، مع انه ما بتذكر اذا طالع بحياتي على جزين انا، بس هيك بحس دايما في عندي عبير بتسمعنا من جزين دايما، بس تشوف اسمها بدي سلم على كل اهالي جزين. واللي مؤخرا اكتشفت بالحديث بالصدفة انه ميشا كانت على الاخراج وقالت لي انا من جزين، فهيدا هيثم زنتوت فضولة بتتعرف. ما بتمش حافظة الصوت؟ ايه لانه من جزين، مشان هيك بحن الدم على بعضه اهالي جزين كلهم. يلا الله يحميكم.

0: بل انت الرجال بيسأل مرته شو بيعمل يا حبيبي، وين انت كلمتك اللي بتنفذها؟ ما قلت لك ما تقول له، ما قلت له دغري جيت محلك ها كيف؟ شو عليك يا حيفة على الرجال انا يا حيفة؟ ولا كلمة ولا كلمة شيلوه من قدامي
1: على شغله بكي، على شغله بكي من الساعة.
0: وهيدي ستيكر من سامو بيبو هني اللي بيعطيلك البيرثدي يا ميشا، رح ابعث لها اياهم.

0: يا جماعة الخير، رسالة من صاحبة الاحتفال اليوم وزميلتنا العزيزة المستشارة ميشا، انه بتقول شكرا لكل اللي عم بعيدوها، بعتت لي بليز يعني قال لهم ميرسي عني، وعم ترقص، بعت السكر عم ترقص مبسوطة فرحة مش سيعتها. الله يساعد على جوزها، شو بده واحد يحكي؟ لا انا عم تعرفني، انا مجربني، انت ما مجربني بهيك قصص. سي بتمشي تحكي حالك وهي تاخذها تشوف، انت ماشي عم هيك لحالك عم تغني. يلا وليد، يا وليد، وليد هلال او هلال فويس.
1: سعيد يا لوس،
0: اهلا،
1: طمني عنك.
0: والله كنت بجنن،
1: والله يا إلي انا لا تعليق على هذا الموضوع. انا برجع بقول لك هذا الموضوع كثير حساس، وواحد بياكل كف مره واحده بيرجع بيصاحب مره تانية وبيعلق، في عندك اولاد، خراب بيوت يا إلي. الله ينجينا، الله ينجينا عن جد. وما تزعل خيلالوس، انا ب 8/12 عيد ميلادي، ايد عندك.
0: لا يا حبيبي ما بايد، ما بايد.
1: الله يصبرك عن جد، الله يصبرك، الله يصبرك.
0: شفت
1: على اللوس، راح البروجرام بينك وبين فادي وبين سليم وبينك انت ترد علي، رحت الحلقه خيي.
0: شفت كيف؟ شفت يعني تخيلت شفت شو عملت بوليد بحياته، بعت اربع بويسات بده يعبر خلص. ولا معك حق، شفت. وعلى فكره انه اقتنع وقال له ايه انا غلطان مثلا، يعني ليه هو هو ما انا ما عارف، مش شايفين فادي احنا عم يسمعوا، عم ما هني يقرروا مع شو تتعلم. هلا عندك سنة الجاي، شو اليوم التاريخ؟ اليوم 1/6، هذا كيف ننسى؟ ما بينتسى هذا العيد. 1/حزيران، كيف حابب ننسى 1/حزيران؟ خلص يا وليد، شكرا على الفويس. ندى فادي، شو بو الصوت؟ لحظة، مش صوت كاتب، لحظة فادي، كيف نعمل حل الواتساب سير بين أكبر؟ كثير الكتيبة بالعربي ما بتنقرأ، ما عارف إذا في شي حل، ألا ما بتحس.

0: بتقول صوت وصورة عندها. لا مزبوط ماشي الحال ماشي الحال هذا مزبوط. ما بعرف إذا رجع ماشي الحال عند خالد ما رجع بعت لي. ميلاد
1: سعيد لي
0: أهلا
1: الحمد لله. وأنا كمان بدوري بدي عيدة لميشا والعابيل المية
0: وأنا عاد نيابة عنا بلك شكرا.
1: وفادي إذا عيد ميلاد مرتك بتذكرته تقول له لإلي لا يعيدة مين بده يخبره لإلي
0: يعني كيسلم تمك كيسلم تمك
1: يعصب منك يلا يسعد مساك
0: والله ميلاد أنا معصب فخرين عم نمزح
1: مليون ومية
0: شفت شو ها طرقني فيها هيدا أنا بقول لا برضو أنا بقول مليار شو بيك بعدنا أنا ربحان. ثانك يو لك يا ميلاد وكلامك سليم ميبني بس انا اذا فيك تقنعه ما تجرب ما لا تحاول. فادي رح يعمل لي بلوك. ليش رح يعمل لك بلوك؟ شو في فادي بدي يعمل لك بلوك؟ ما هو ما في انا اذا شيء انا اللي بعمل بلوك انا ما بعمل بلوكات بالحياه. بتعرف ليه؟ لانه بخلي الانسان يضل يشوفه اخبارك ويتسمسمه وانت مش عامل لهم بلوك وما بدهم يحكوك لانه هم مقاطعينك مثلا.

0: اشكا
1: كريم ريج، يعطيك العافية حبيبي.
2: الله يعافيك.
1: أول شيء الله يهدي البال الجميع يا رب، والله لا يدور حدا بالوضع اللي احنا فيه. وتاني شغلة لي بس شغلة صغيرة بدي أعطي نصيحة. أنا هذا الموضوع اللي حكيته يعني أنا مرقت فيه، وبتمنى إن شاء الله يا رب ما حدا يعيده، لأنه خربان البيت ما حلو.
2: شو؟
1: وكل هول اللي بيحكوا مثلا منك مرتاح مع مرتك تصاحب عليها وتعرف غيرها، هدول كلهم جماعة بيخربوا البيوت. وهديك المرة كمان شفت فيديو وحدة عم تقول ما ضروري تعلقي معه، احكي مع غيره إذا مزعلك أو إذا كذا. هولي عم يخربوا بيت عالم، وخاصة إذا في أولاد بالدار. أنا عم بحكي الكابلز اللي فيه أولاد، لأنه ما في أولاد أوكي بعضهم يعني أول الطريق، بس إذا ما يكون في أولاد مشكلة كبيرة عن جد، لأنه ما تقيسي مشاكلك ومشاكله بينك وبينه، وفي أولاد عم تنضار بالموضوع. فكروا بأولادكم قبل ما تفكروا بمشاكلكم. واليوم قد ما صار مشاكل، مثل ما الشخص أول ما تعرف على وحدة خطب وتجوز وعمل عرس وساوى ودفع وساوى وحاط، برمت الدنيا ظروف صعبة على الكل. يعني اليوم كل مرة حاسة إنه جوزة مقصر، أنت هون دورك لتوقفي معه. اليوم مثل ما هو حارب وعمل وساوى لحتى أخذك، ما تشوفي حالك عليه أو تحكي مع غيره أو تحردي.
2: بس هذا خارج الموضوع عن تحكيها محمد دوشكا،
1: وخاصة عم بحكي بالفئة اللي عن جد ما في شغل ووضعهم كتير صعب، ونسوانهم عم ينقدوا عليهم ويعملوا لهم كرمال لهالمشاكل. تخطوا هيدي، مثل ما أمي وبي، الله يرحم بي، وقفت أمي مع بي وساعدته، لازم توقفوا حد بعض، ما توصلوا للطلاق. الطلاق منه هين، بتفكروا الطلاق هين والطلاق هو عم تخلصوا من شيء، لا بالعكس انتوا عم تفوتوا بشيء أصعب. عم بحكي إذا في ولاد كتير صعبة ومنها هيني. أنا الحمد لله مرقت بفترة تخطيت وتجوزت طريقتي، وكل واحد
2: لا حد تجوز معها لك مطلقين،
1: بس اللي تضرر أكثر شيء هن أولادي. عملوا معروف قد ما كان في مشاكل وقد ما كانت الماديات صعبة، ضلكم حافظوا على علاقتكم وعلى عائلتكم وعولادكم، لأنه عن جد منها هيني. وصوري طولت الفويس. وما في مشكلة أبدا بين اثنين كوبلز إلا ما يكون فيها حل، ولا مشكلة إلا إذا اثنين معندين ومستحيل وخلص ويا لطيف وعلقانين 100 مرة ومستحيل. دايما لاقوا الحل وما تخربوا بيت في عائلة عن جد.
2: حاسس دوشكا حيصير لايف كوتش قريبا،
1: وحيتضرر الأولاد إذا مش هلأ لبعدين. وأكيد أكيد سوري أنا ما كنت عم بسمع. هابي بيرثدي لميشا، وبرجع بالكم راديو دلتا لما تنجح بكل الموجودين براديو دلتا، ما في حدا احسن من حدا. يعطيكم الف عافيه.
2: شكرا لك يا دوشكا، ميرسي كثير. ولا بونجور لك، هابي بيرثدي ميشا. يا فادي حطوا له شي غنيه بيرثدي، ولو مش فاهم حاب احط اغاني نكد. فادي هلا عم بحرك له دبابين لابو هادي، بس ما بعرف اذا عم سمع ما بين. رولا شو بدك، ما تعبي قلبك انت رولا، خلص ما تتركيني انا عم بتعب قلبي لحالي، انت قاعد مبسطه بالحياه، شو بدك تفوتي حالك بهالديباجه؟ شو بيقولوا خند هذا دهاليز ما بتقطع فيها. تركيني عاني لحالي. تاثرت فيك رولا هيك، انه انا حسيت قد ايه انا معنف هون او لا. ليكي هالي بدك تزعل، بدك ياني ازعل منك يا هالي؟ هيك صرنا ولا مش انت بتقولي هيك يا هالي؟ مش انت اللي بتقولي هيك يا هالي؟ اعطوه في صوت وصورة كمان عندها. لا خلص مش الحال، شكرا للجميع كلهم كان عم بدقق ويقلنا. هاري
3: او ما في بريك دخلك قلنا يا حبيبي.
2: يلا هاري وبريك.
3: الله معكم.
2: اهلا
3: بشموشي. بون فات يا حياتي، ان شاء الله بنعاد عليك بالصحة والعافية عقبال المية.
2: ويبت لك ميرسي
3: وفادي، والله يخلي لنا اياك تضلي بتعطينا هالاغاني الحلوة، هالاشياء الحلوة.
2: حرام فادي، ما حدا
3: عن غنيك انت كل شيء حلو.
2: ليه ما حدا عن غنيك؟
3: اوكي. وابو الليل ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والعافية. عيد الاضحى قطع وما عيدناكم. والهيئة يا ابو الليل في جولة جديدة هلا على الضاحية، فحضروا حالكم وانتبهوا يا شباب.
2: الله يحمي الجميع. الله يهدي البيت.
3: خليلي اياك يا للوز.
2: تسلم يا هاري يا حبيبي.
3: طفي منك انت.
2: الله يحمي الجميع والله يهدي البيت.
3: وبتل الليل في قمر ضوعك للدني.
2: ايوه هاري.
3: عيد ميلادك يا قمر بتضوي كل الدني.
2: ايوه
3: زفي. انا مشموشتي.
2: مش هين هاري بغني طلع. يلا بريك اخير وبرجع. It's the road show.
4: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
5: We'll be back after.
0: after the break. Delta FM Lebanon.
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
6: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتقلي؟
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
10: Music, Delta FM Lebanon. It's the Road Show.
11: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: يلا رجعنا بعد اخر بريك والحكام نسمع الفويسات انا وياكم. ربيع
1: ينعاد عليك بهالعيد ان شاء الله عبال المية، بطلب لك صحة وبزيد ومني هالوردة هدية.
0: الله
1: عليك يا ميشا بالصحة والخير، خلي لك الملك فادي.
0: الملك فادي فرد مرة، ملك فادي شو ملك، روح نفخ نفخ ريش نفخ نفخ فادي فخ عادفع هي ملكي، فأنت ملك طبعا لأنه الملك بتاخد أمير كيف؟ ضرب على الحفر ضرب على المسمار. معقول بعدك يا فادي ما بتعرف الحقيقة لهلا؟
2: لحظة ولو بيبي تعني
0: سهاد أنا سمعتك، أنا سمعت من مدام ميشا عن عيد مدام ميشا، إن شاء الله بنزل على لبنان وبجي لعندك و سوري مش عم تقتل بس لأنه لازم خلص دغري أنا سير أقرأ عن التليفون بس كون في كتيبة. بنزل على لبنان بيجي لعندك وبعيدك شخصيا، أنا متشوقت بعيدك شخصيا متشوقت أتعرف عليك. عم تحكي لميشا ولاف يو، مش عارف إذا لاف يو لعليك أو لألي ميشا بس إنه أنا بجير لك الحب كله. عمر
3: ينادى على ميشا كمان بالصحة والعافية والله يخلي لها أولادها وفادي.
0: شكرا يا عمر شكرا. ولك له زمان زمان هالقمر ما بين علي زعيتر
4: إلي ذا ليجند بونجور.
0: اهلا اهلا
4: الدنيا وحياة امي اشتقت لك قد الدنيا برو. عملنا لها السبت لكارن هيك مثل سيليبريتنج صغير، انقبلت ماتسين بجامعه ببيروت.
0: ايوه
4: سو
0: صعب صعب نحضرها يا جماعه
4: وكل شيء تمام وانا عم ببكي، هن مفتكرين عم ببكي مقصر، لا انا عم ببكي لانه كنا بدي اجيب لها القصد هيدي الخبريه
0: اللي بتذكر حسيت بنتك دكتوره.
4: معلي الفويس سريع شغلتين، شغله للعالم اللي عم يسمعوا عنك انت وشغله لإلك. بدي اقول للعالم هلا بدي اشيل المزح عن جنب، بدي اقول للعالم
0: وطينا المسافه هذه بليز
4: از مرتي علم نفس وأز حدا بيعرفه لإلي. إلي حدا كتير قلبه طيب، كتير حدا منيح مع أهله، كتير ما بيأذي حدا حتى بالكلام ولا شيء. إلي ابن ناس بعقيد. إلي قدر عمل شغلة بالبروغرام تبعوله ما حدا قدر عملها بالعالم. كل العالم بيكون في كونكشن بين المذيع أو اللي عم بحاور ما بعرف شو اسمه مع العالم. قدر عمل شيء حتى العالم مع بعضهم، يعني صرنا نحن إذا بدها كوميونيتي الدلتا، العالم اللي بتسمعك صرنا أصحاب مع المستمعين، يعني المستمعين مع بعضهم. لإلك بدي أقول لك ميرسي ميرسي لأنك حدا كتير داون تو إيرث، حدا خليتنا نعرف إنه الدنيا بعدها بألف خير. ميرسي للوقت اللي عم نقضيه على الطريق وعم يمرق بسرعة، بصير واصلين على البيت ما بدي يخلص، ما بدي أوصل على البيت بعد ما خلص البروغرام. ميرسي لأنك بتعقد، نيال أهلك فيك، نيال الدلتا فيك، ونيالنا نحن فيك. يلا هلا ما نقلب حب وانتقام، خلص يلا باي.
0: لا بس صراحة تركني شوي عم بقى هيك عم برحت فيهم هول اللي قلتهم انت، عطوني 30 سنة لهيك شو سافر بهال. شكرا عن جد على كل كلمة قلتها، وواضح ومبينين انه بتعنيهم. وشو فيها هالدنيا صدقني، الدنيا اهين مما نحن مفكرينه. وارتكازا على جملة لأنه هيدا اللي قلتها طلعت معي عفوية، بس هيدا أنا لما كنت بمقابلة بأنا سوري قلت لها هيدا أنا، هذا أنا إلي أنا، يعني هذا هو إلي اللي على الهوى تحت الهوى، اللي ما بعيش الدور، اللي لأنه بعيش الدور بده يوصل لمطرح خلص بيحطوه بطل يمثل، يعني بيبطل ياخدوكم بصير كومبارس. يعني شكرا يا علي، وأنا بسلم على مدامتك تمارا وعلى كارن، ويلا ما عليه بصير عندك دكتورة بتشوف حالك فيها، وصدقني كله بيرجع بإذن الله. يلا وكمان بالتوفيق للمشروع الجديد، نرجع بنحكي بعدين عنه على رواق. نادر
5: ليه هلا نحكي الموضوع مثل ما هو من دون زعل، يعني
0: اتفضل.
5: هو الحق مش عليك بموضوع اعياد الميلاد انك بتنساهم، يعني بالنهايه انت شخص على الهوى، بدك تلحق على الهوى وبدك تضبط العالم وبدك وبدك كل شيء.
0: انا ما عم نقول والله
5: المفروض المخرج يكون حاطط قدامه ورقه وقلم
0: يسلم تمك،
5: مثلا اليوم عيدنا اكس من الناس، بكره ايكراك، بكره كذا، بسجلهم عنده، بتصير تلقائيا كل سنه هو بذكرك فيهم. فهي مفروض يكون من الشغل تبع المخرج ولا لا؟
0: أنا ما هو اسمه مخرج خي، بس يكون بس بعلم
5: تحديدا فادي. هلا اذا ميشا معذوره لا ما بدنا اياه، ما بدنا نعذبها
0: لا، بس انه ايه الفكره؟ شو بس مخرج بعلم ميكرو بوط ميكرو يعني بده يعمل شيء صح فادي؟ سوري يا فادي انا ما خصني. نادر حبيبي اتصل الصبيه ناطرتك تحاسبك على الباب برا، اوكي؟ حطيت لك انا ظرف معها مشان سيصير في امورك هلا لك. لكن مش الحال. ريتا
6: إلي بونسوار بونسوار يا عمي. أنا مين بدي عيد تعيد؟ أول شي سمعت إنه في عيد ميشا وما بعرفها، بس ينعاد علي عقبال المية.
0: حضرة المستشارة.
6: أنا بالنسبة لإلي مين بدي عيد؟ لمين بدي رد لهم ردة؟ لمين بدي عرفت؟ ما بعرف.
0: ما فيش مش مطلوب منك
6: ترد لهم. ينعاد على الجميع بعيد الأضحى.
0: شكرا.
6: إن شاء الله بيكون كل عيد وهني بألف خير
0: وبأمن
6: سليم بقى. سيئ نقدر نعيد مرعاء مثل العالم.
0: إن شاء الله.
6: انا اشتقت لكم كثير، اشتقت لك يا ايلي يا ايلي.
0: لك ان شاء الله تكوني بخير انت والشغل بخير وكل شيء تمام، ومش مضطره تعملي رديه لحد ما اظن. قال طب انا لمين بدي اعمل رديه؟ ومش عم نعمل رديات، بس ثابت انت وصلتي على الهايصات العيد. ان شاء الله تكوني بخير يا ريتا وعائلتك كلها بخير، وما تطول علينا الغيبه. لها روح عند ديانا.
7: مصفار استاذ مرغش، كيفك؟ يعطيك
0: استاذ مرغش. ليش
7: حلو؟
0: ليش استاذ مرغش؟
7: بدي اسالك، انا كنت ربحت معكم اسبوعين ماضي من توفير ماكس، بس فين اعرف كيف طريقه احصل على الجفت؟
0: اكيد تكرم عيني.
7: مصفاري
0: اهلا وسهلا فيك ديانا. نهار ابتداء من نهار الجمعه بتتوجهي على توفير، بيكون صار عندهم الاسماء والارقام التليفونات، وبليز بيكون معك الهويه، لانه على الاسم والهويه هن بتاخذي يعني الفاوتشر وبتعيشي تجربه التسوق هنيك. والف مبروك لك. جينا بعاد من كندا، بونجور يسعد لي صباحك عبال 100 سنه لميشا، ان شاء الله تكون ايامها كلها فرح. وإلي نهارك حلو والله يحميكم، وانت كمان ان شاء الله بيكون نهارك حلو يا رب. بعد نهارك مبلش اكتر يعني، بعده بكير عندك. شكرا لك يا جينا. ندى يسعد مساكم الغالي إلي فادي ميشا وجميع المستمعين. يا عتب عليك يا فادي، عيد ملكة قلبك ميشا لازم تعمل لها مهرجان. لقيتها شو نقيتها وزوقك كتير حلو، ولو عيدها على الهوى. ولو يا فادي، هي انا زدت اخي. ولو يا فادي خارجة كل شيء عم ينقل لك. بالنسبة لهيدا عملت للوردة لمي، عملت للبوستر لميش هلا ببعت لها إياه. محمد هزيمة، البروفيسور حسين لقيس، حلوة أسئلتك رائعة. جزال مؤسسة جورج فريم، حبيت أستاذ نضال عيسى رائعة، أول مرة بسمعها. سندس حبيت كلامها ورائعة. إلي عن سقى الأب المخرج والكاتب ممثل مسرحية أب روعة ليلى أبو حبيب عن التدخين. بسم الله عليك حافظة كل شيء وكتبتهم يعني. حبيبة القلب إن شاء الله، حبيبة القلب ميشا بصراحة بس تكوني خلف الكواليس تصنعي أجمل اللحظات من الحب وبتنشري علينا على راديو دلتا. بتمنى لك سنة مليانة صحة فرح حب ونجاح وسعادة وبحبوحة. حطيتهم سين دو سين دو دولار يعني الدولار ساينز، وتحققي كل شيء بتتمنيه، ويخلي لك الصبايا الحلوين وتفرح منهم، ويخليكم لبعض مع المحبة الدائمة أنت والمايسترو فادي. هابي بيرثدي ميشا، عبال مليار سنة يا ميشا. ثانك يو من ندى، من ميشا لإلك، وشكرا على هالكلام الحلو والمجهود اللي بتعمليه لتكتبي كل هودي.

طيب تنشوف فادي بس بدي دقيقة لشوف مين ربح معنا اليوم. ده تنسحبهم دقيقة يعني بس عارف عم بعمل وين مرتك مش يعني مش انه تعطينا هالنظرة يعني.

0: طيب بدول مبروك لربيع رام بيخلص ب 599 ولا جورج رام بيخلص 702 من نهار ابتداء من نهار الجمعة اللي جاي. نحن اليوم الاثنين هيدا الجمعة آخر الأسبوع بصير فيكم تتوجهوا على توفير ماكس يلي هو بأرتبون على جبال, يعني على أوتوستراد جبال تحديدا منطقة أرتبون, بس هو بصير تحت على أوتوستراد باتجاه طرابلس, أول هايبر ديسكاونتر بلبنان, وبتعرفوا عن حالكم وبتفرجون الهوية لأنه الاسم على الهوية, و بتعيشوا تجربة تسوق جديدة يلي كل ما تزيد الكمية بقل فيها السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر من توفير ماكس. شكرا للجميع, شكرا ميشا وفادي. إذا ما جات شي من الله بكرة ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا إلي مرهج. من هلا لوقتها بليز تبعوا حالكم.
1: Roadshow with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج, واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس, كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل. نيو اون راديو دلتا.

0: تستاهلوا.
1: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
7: أخبار من اليونيفيل بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية واستجابة لذلك مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب سلعة دبعال قانا شهابية ووادي جيلو وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
8: I think that it's a very important thing to support people.
9: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولايتنا كما تعلمون جيداً نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل
8: is another way to create the best condition for the future.
7: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
8: It's very important. No one can succeed alone.
9: إنه أمر بالغ الأهمية. لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده. ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
7: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة.
10: Local municipalities, community leaders,
9: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية وجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
7: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
0: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
7: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
10: يعني هلأ وادي جيلو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
7: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
11: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق. ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، كنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.
12: Delta FM Lebanon.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد عاصل حليني لا تغيب.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقولي الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا هدي.
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي.
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي.
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
4: شمسنا هدي.
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي.
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي.
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: New on Radio Delta.
12: Yes.

0: جديد. وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: شوفي شو عرسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي.
4: وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد عاص الحلينة لا تغيب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. New. On Radio.

جديد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: نيو اون راديو دلتا.
2: يا

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: To the music, Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو.

أنا صحراك اللي لكم من عذاب قلبي صار.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: شو فيش عرسان؟
6: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Lebanon's number one for hit music 101.7 and 101.9 Delta FM.
1: Ladies and gentlemen, here we go, man.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا معكم بكل لبنان.
1: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: New on Radio Delta.
8: جديد ميرنا كوزا. الحب حلو

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: بدل
1: جديد عاصي الحليني لا تغيب جديد عاصي الحليني لا تغيب
2: New on Radio Delta

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل العالم.